يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات

ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا

0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
1: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
0: مر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
1: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

الله إليكم جميعا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم
أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا طالبا

يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تبرا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى

0: العزيز الحكيم.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا

لكم ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلعكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

بعده. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

يعهدون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يقلدون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترتبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين.

ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما

الأسرى من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خابوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

أنفسكم. فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعدهم أولياء بعد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد.

الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أربعة

الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تؤتوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب

انصرف الاشهر القوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

عند المسجد الحرام فلا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لأهله وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله

يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

وأزواجكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بما رحبت ثم وليتم مدبرين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد

المسجد الحرام بعد عامه هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

في الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

ثلاثة شهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطنوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اكتافيتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا

ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

صلاه الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيره يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

انه اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ويؤمن بالمؤمنين رحمة من الذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ويرضوكم والله ورسوله

يعقوب ومن العدو قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسواهم إن المنافقين هم

0: وأولادا تستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وثمود قوم إبراهيم أصحاب مدين المرتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن

لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم

آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق
وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا.

الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما

قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل لفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك

الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

نور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها.

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة يا ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود. وأصبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمنا

في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمنوا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها

0: مناسير أنهارا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
1: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى
0: بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجر كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: باب الخوف. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. تدنى أي تقرب. حقويه هما معقد الإزار، والمراد ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. يلجمه أي يصل إلى فيه وأذنيه، فيكون له بمنزلة اللجام من الحيوانات. من فوائد الحديث بيان أهوال يوم القيامة وشدة المحشر. الناس يكونون في الشدة يوم القيامة في الموقف على حسب أعمالهم. الترغيب بأعمال الخير والترهيب من أعمال الشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص. من فوائد الحديث بيان أهوال يوم القيامة والتحذير من أعمال الشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وجبة أي صوت سقطة. خريفة أي عاما. من فوائد الحديث عمق جهنم وبعد قعرها، وأن وقودها الناس والحجارة، وهذا يقتضي شدة عذابها، وهو يستدعي الخوف منها. كرامة الصحابة في سماعهم لصوت السقطة كما سمعوا حنين الجذع، وهذا إكرام منه لعباده ليتعظوا ويرجعوا ويتوبوا. استحباب إسناد العلم إلى الله تعالى فيما لا علم للإنسان به. إثارة المعلم الاهتمام والانتباه قبل البيان ليكون أدعى إلى الإفهام. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. وأطت وتعط والأطيط صوت الرحل والقتب وشبههما، ومعناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت. والصعودات أي الطرقات، ومعنى تجأرون أي تستغيثون. من فوائد الحديث: المؤمن كلما ازداد علمه بعظمة الله وقدرته وجلاله ازداد خوفه من عقابه، كما يزداد طمعا في ثوابه فيهجر المعصية ويكثر من الطاعة. غيب الله عن الناس حقائق الآخرة ليكون التكليف ويحصل الثواب والعقاب. من صفات المؤمن الخوف والهيبة من الله سبحانه، ولكن لا يصل به إلى اليأس والقنوط من رحمته. الحث على الاستغاثة برحمة الله عز وجل. أهل السماء طائعون لله ساجدون له لا يغفلون عن ذكره. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: نعم الله على العباد كثيرة، ولذلك سيسأله الله عن النعيم الذي كان فيه. العبد المؤمن يضع نعم الله فيما يرضي الله. الحث على اغتنام الحياة فيما يرضي الله تعالى، والإخلاص في العمل، واكتساب المال من طرق مشروعة ليكون حلالا، وصرفه في وجوه الخير وما أمر الله به. حفظ الجسم مما حرم الله وتسخيره لطاعة الله سبحانه. أن يتعلم الإنسان العلم النافع فيعمل به خالصا لله تعالى، فينتفع هو به وينفع غيره. مسؤولية الإنسان يوم القيامة، وأنه محاسب على عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: خير ما فسر به كتاب الله هو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحث على فعل الطاعة والبعد عن المعصية. قدرة الله تعالى في إنطاق ما شاء من خلقه، حيث تشهد الأرض بما حدث عليها من خير وشر. يشهد الله على العبد يوم القيامة الكتبة وسمعه وبصره وجلده ويديه ورجليه والأرض، كما ثبت في الكتاب والسنة، لتقوم الحجة الدامغة على العبد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن ما متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم؟ أي كيف أطيب عيشا وأفرح. صاحب القرن أي الملك الموكل بالنفخ فيه. التقم أي وضع فمه عليه. ثقل أي عظم. من فوائد الحديث: من وظائف الملائكة النفخ في الصور، لأن الذي ينفخ في الصور ملك. الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله تعالى، ولذلك ألقت السمع تنتظر الأمر من الله. الخوف من قيام يوم القيامة. الحث على الاستعانة بالله تعالى وحده والالتجاء إليه والمسارعة إلى العمل الصالح. إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وخوفه أن تقوم الساعة عليهم، وقد علم أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. من ثقل عليه شيء وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يضره شيء، وانقلب بنعمة من الله لم يمسسه سوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وأدلج معناه سار من أول الليل، والمراد التشمير في الطاعة، والله أعلم. خاف أي خاف البيات. بلغ المنزل أي الذي يأمن فيه البيات. السلعة أي المتاع. غالية أي رفيعة القيمة. من فوائد الحديث: ينبغي الاهتمام بالطاعة والمبادرة إلى الخلاص من المعصية. من غفل عن التوبة لم يقف على حقيقته ولا آخرته، فنراه منقطعا في بيداء المعصية والحيرة والخذلان. ينبغي الإكثار من البذل والإنفاق لنيل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. حفاة أي ليس في أرجلهم حذاء ولا خف. عرى أي ليس على أبدانهم ثياب. من فوائد الحديث: بيان لأهوال يوم القيامة، وأن الإنسان لا يشغله شيء عن حسابه وأعماله. بيان حال الناس يوم المحشر، وأنهم يكونون عراة رجالا ونساء. تأكيد على أن الإنسان لا يقع في المعصية إلا في حالة غفلة وبعد عن حمى الله، إذ لو تذكر عظمة من عصاه أو تذكر عقابه لما غفل عن ذكره وشكره وحسن عبادته طرفة عين. ولذلك ترى أهل المحشر مشغولين في أنفسهم، لا ينظر بعضهم إلى بعض. شدة حياء النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة رضي الله عنها تضطرب حياء عندما تسمع أن الخلق يحشرون عراه رجالا ونساء.
0: رياض الصالحين، رياض الصالحين.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي مثله، وقال: فلا تخفر الله في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري والنسائي ومسلم والموطأ. ومعنى يتعاقبون هو أن يجيء واحد بعد واحد، أي أن ملائكة الليل تصعد وتنزل ملائكة النهار، وتصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي رواية: قبل أن يقع فيه. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله معادن العرب أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. أخرجه البخاري. وقوله أول منك أي قبلك. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن وهب بن منبه رحمه الله قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. أخرجه البخاري. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وزاد أبو داود رحمة الله تعالى عليه فيقول، يعني الشيطان، لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف يعني يكتسب ويتسبب. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يعني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ورواه مسلم. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آه الله. قال: آه الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال: قال الله: تجوز عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. وفي رواية للبخاري ومسلم عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيء.

أنا رجل يداين الناس. وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن معمر بن أبي معمر وقيل بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. رواه الترمذي. وعن أنس عن أم سليم قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. ومعنى قوله يفرك أي يبغض. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم، رواه مسلم.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

صحيح الأذكار من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أذكار الصباح والمساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين

عليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم

كنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا

كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

عني ومن أطعني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ترهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها.

إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك بواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما

ربنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فما الذين فضلوا بِرَادِّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله.

الله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها

لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة

له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منه

واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يغسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثم من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من

لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا

0: معهم.
1: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للألقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجدوا

واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

استمعوا إلى آن. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أكن إنك لن تستطيع معي صبرا.

من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

لقرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها

من اليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله

0: آخره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: من توجيهات العلماء.
4: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ هم العلماء. العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
3: من توجيهات العلماء. جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
5: موضوع هذه الحلقة عن المحبة في الله وعن آثارها الطيبة والأجور المترتبة على ذلك، في وقت أصبحت العلاقات تقوى وتضعف بين كثير من الناس على قدر ما بينهم من مصالح مادية. كلمات التوجيهية في هذه الحلقة حول هذا الموضوع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخي المسلم، إن للمحبة في الله فضلا عظيما وشرفا كبيرا، ذلك أنها محبة نابعة من قلب، محبة قائمة على الصدق والإخلاص، محبة قائمة على التوافق فيما يرضي الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون علاقتهم قوية لا تصد على بنائها ولا انفكاك لعراها، بل هي باقية إلى لقاء الله والفوز بدار كرامته. المحبة في الله خلق أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم عنوان محبة الله، عنوانها تقديم محبة الله على محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا أخي، أحب المسلم لله، أحبه في الله ولأجل الله، أحبه لأنك تراه مصليا، صائما مزكيا حاجا، كافا عن محارم الله، مؤد لفرائض الإسلام وواجباته، سليم من أعراض الناس، أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، وسلم المسلمون من شر لسانه ويده، وجاهد نفسه في طاعة الله، وهجر ما حرم الله عليه. أحب ذلك المسلم لما ترى من صدقه وإخلاصه لله في أقواله وأعماله. تحبه واغتراه قد قلد عملا، فاتق الله في أعماله، واتق الله فيما وكل مسؤولية، وقام بذلك خير قيام. تحبه لصلاحه واستقامته، لأنك تحب الله، ومن لازم محبتك لله محبتك لأوليائه والصالحين من عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقدم في النار. محبة الله تقتضي منك إذا تعارض عندك أمران، أمر يحبه الله وأمر يكره الله، فعلامة محبتك لله أن تترك ما يبغضه الله، وأن تقدم عليه محبة الله. في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من علامة حبك لله تحكيمك لشرع الله، وتحاكمك إليه، ورضاك بحكم الله. من علامة محبتك لله محبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته ونصرها والدفاع عنها. أما الأمور المادية، بناء المحبة عليها بناء لا ثبات له. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. وقال أيضا: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذاك لا يجدي على أهله شيئا. يقوله ابن عباس: في القرن الأول صار علاقة الناس على أمر الدنيا، وذاك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، لا يجدي ولا ينفع ولا يفيد، ولكنه بلاء. فلتكن محبتك صادقة مخلصا لله في هذا، تلك المحبة الإيمانية. وفي الحديث: سبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه. وصلى الله على محمد.
3: من توجيهات العلماء:
1: جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
3: من توجيهات العلماء.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: وقل رب زدني علما.
4: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
3: أحسن الله إليكم. وهذا يقول، وهو سؤال من الموقع، يقول: ما أنكم تكلمتم عن المفتين الذين ضلوا وأضلوا، فهل لطالب العلم عبر رسائل التواصل الاجتماعي أن يدعو الناس للاتصال به حتى يفتيهم
4: طالب علم يكتب رسائل يقول افتوني استفتوني هكذا؟ هذا بارك الله فيك، يعني أمراض الناس، المرض ينقسم إلى قسمين: أمراض حسية وأمراض معنوية. المرض الحسي كأمثال مرض القلب ولا الكسر في اليد أو الأذر في العين ونحو ذلك، هذه حسية تحتاج إلى علاجات، وقد يطول العلاج، وقد تحتاج إلى عملية، وقد يحتاج إلى استئصال أحيانا. والمرض الثاني المرض المعنوي، والدسائس والكمائن في النفس، هذه لا دواء لها إلا بعد الضراعة إلى الله جل وعلا، إلا بمجاهدة النفس من تخليصها من هذه الأدواء والأمراض الفتاكة كالحسد والحقد والغل والخديعة والمكر والكبر والعجب ونحو ذلك من الأمراض والدسائس والكمائن التي يبتلى بها الإنسان فيفسد بها والعياذ بالله قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه الأمراض بارك الله فيكم ما جاء في السؤال، وهو حب الظهور، حب الظهور ودلالة الناس على إلى المرء لنفسه، هذا من الأدواء والأمراض الكامنة في القلب والدسائس النفس، يجب على المرء أن يخلص نفسه من هذا، مريض الله يشفيه، الذي يفعل هذه الأفعال مريض، ندعو الله له بالشفاء العاجل. نعم، لكن يجب عليه أن يجتهد في تخليص نفسه من هذا الداء وهذا البلاء. الأمر الثاني، هذا الفعل منه مخالف لهدي السلف وطريقة العلماء الناصحين، لا يقول هناك أرقام للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، أولئك قد نصبهم ولي الأمر، لم يجعلوا لأنفسهم هذه الأرقام، ولم يكتوا ولم يطلبوا بالناس أن يتصلوا بهم ليستفتوهم، ما فعلوا، فعل ولي الأمر ذلك فنظم، قال هذه أرقام للإفتاء أو لجنة الإفتاء، هم لم يفعلوا، لا يحتج بهذا الفعل، وإن كانت العبرة بغيرهم فكل يحتج له لا به، هل كان الأئمة من سلف الأمة الصالح وأئمة الدين يفعلون هذا؟ أحمد يقول للناس تعالوا استفتوني، مالك يقول للناس تعالوا استفتوني، أنا مالك، أنا الشافعي، أنا الأوزاعي، أنا البخاري، أنا مسلم، أنا أبو داود، أنا ابن تيمية، أنا ابن عبد الوهاب، أنا عبد العزيز بن باز، تعالوا استفتوني. هل هذا موجود؟ ليس هذا سنن العلماء بارك الله فيك ولا طريقتهم، هذا مرض، نسأل الله أن يشافيه، ومن فعل هذا لا تتصلوا عليه ولا تستفتوه، ومثله لا يستفتى حتى يعالج نفسه، لأن هذا يبحث عن الشهرة وعن الظهور، وهذا فيه داء العجب، والعجب كما قال ابن عبد البر رحمه الله يهدم المحاسن كلها، وجاء في ترجمة راوي نسيته الآن، نعم، قال فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله أهلكه العجب، أهلكه العجب، نسأل الله السلامة والعافية. ما يصلح هذا بارك الله فيك، لا يحسن بطالب العلم من ينتسب العلم أن يفعل هذا، لا يحسن به هذا الفعل، لا يحسن به هذا الفعل، نسأل الله لنا وله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
2: وقل رب زدني علما. زدني علما.
1: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
0: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني علما.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
6: الإجابات المختصرة.
7: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض؟
8: أما اللعن فهو الطرد من رحمة الله، وأما إيواء المحدث فإنه من ارتكب ذنبا يستحق عليه عقابا أو يستحق حقا لآدمي فيستجير بآخر فيحول بينه وبين طالب الحق، فهذا ملعون. من حمى من ارتكب جرما يستحق عقوبة واجبة فحال بينه وبين العقاب، أو من ارتكب موجب حق والتجأ إلى إنسان مستجيرا به فأجاره عن دفع الحق، فهذا داخل تحت اللعنة. وأما منار الأرض فهي الرسوم التي تجعل دليلا على حقوق هؤلاء وحقوق إلائك، ما يسمى بالوثن، وثن الأرض، وهو الرسم والحاجز الدال على انتهى ملك فلان من ملك فلان. إذا قلع هذا المنار أو هذا الوثن وغير محله اقتطع الفاعل من حق غيره، فتغيير منار الأرض المسبب اغتصاب بعض الأرض هذا مما جعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة.
5: الإجابات المختصرة.
6: الإجابات المختصرة. المختصرة.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
9: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
9: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
9: نور على الدرب.
10: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
11: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في بداية هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
12: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
11: ورد إلى البرنامج مجموعة من الأسئلة، نبدأ على بركة الله بهذا السؤال. المستمع يقول في سؤاله: من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
12: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبين الفجر، وهذا يستلزم أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل، وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر. وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم، ولكن الأفضل لمن حصلت له جنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة، فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ، لأن الوضوء يخفف من الجنابة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليرقد. وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة، ودليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا ينام إلا على طهارة، إما طهارة تامة وهي الاغتسال، وإما طهارة مخففة وهي الوضوء. نعم.
11: الشيخ محمد، هذا المستمع يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه قال بعدم صحة صيامه، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام يريد إفادة.
12: الحديث الموطأ الذي أشار إليه أنه في الموطأ لا يحضرني الآن حاله، ولكن كما أسلفت آنفا الكتاب والسنة يدلاني على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا.
11: المستمع عبد السلام محمود محمد يقول: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟
12: عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وبقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة، ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين، وهو قول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعذاب القبر في الأصل على الروح، وربما تتصل بالبدن أحيانا، ولا سيما حين السؤال، سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه، فإن روحه تعاد إلى جسده، لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا. ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه، فإذا كان كافرا أو منافقا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائق.
11: هذا المستمع جمال عبده: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك؟
12: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير منعقدة، وعليه أن يعيد الصلاة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام، فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن سبق المأموم إمامه بغير تكبيرة الإحرام مثل أن سبقه في الركوع، فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له: يلزمك أن ترجع لتركع بعد إمامك، أي بعد أن يركع. فإن لم يفعل ولم يرجع، فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة، وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرما في صلاته فبطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته، بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان. وأما من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تلزمه الإعادة. أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمامه، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسا لم تبطل. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع. أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبقا بركنين. هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. نعم.
11: مستمع يقول: عندنا مسجد بني ويسمى مسجد معاذ بن الجبل المشهور بمسجد الجند، يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالا ونساء، هل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء فضيلة الشيخ؟
12: هذا غير مسنون، أولا لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجدا له هناك، وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة، وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة. ثانيا، لو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فإنه لا يشرع اتيانه وشد الرحل إليه، بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثالثا، أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضا، فإن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة، وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر الحرم التي قال الله تعالى عنها في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ولم يثبت أن شهر رجب فصل من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام، فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنصيحتي لأخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن ألا يتعبوا أنفسهم ويتركوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدا، ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف للمؤمن. نعم.
11: أثابكم الله شيخ محمد. المستمع رمز لاسمه سين ميم ألف من الرياض، له مجموعة من الأسئلة عن رمضان، يقول: هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟
12: نعم. أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فينبغي أن يستغل الإنسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن علمه أو بغيره إن لم يعلم. وأما الدعاء عند السحور فلا أعلم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يدعو عند أكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنة، فيسمي الله تعالى في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
11: المستمعة حصة تقول: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟
12: نعم، ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فالعمرة في رمضان تعدل الحجة كما جاء به الحديث، ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة، بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي فريضة الحج سقطت عنه الفريضة، لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. فهذه سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه، فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص 3 مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة. وهذا قول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يكون كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قالها الإنسان عليه عتق رقبة لم تجزئه عنها. وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه. نعم.
11: بارك الله فيكم. المستمعة تقول في رسالتها الأخيرة: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها، يقول لها: صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا؟ بارك الله فيكم.
12: نقول أولا للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعي، لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة، وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. نعم.
11: المستمع أردوان حسن يقول فيه: سؤالي الأول يتعلق بالزكاة، حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلا من إعطائها للغريب، ويقول: إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب، هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة الشيخ؟
12: هذا الفعل غير صحيح، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبنائه أو بناته أو أحداً ممن يجب عليه النفقة عليه، لأن الإنسان إذا أعطى شخصا يجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته، فإن ذلك يعود عليه بالنفع، ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق، وهذا لا يجوز. أما لو كان على أبنائه ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم، فإن هذا لا بأس به، لأنهم من الغارمين، والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدنوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين، بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه، فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته. وخلاصة الجواب أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ، لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق، إلا إذا كان الأبناء أو البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم، فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي ديونهم من زكاته. نعم.
11: المستمع عبد الله عبد الرحمن عبد الحق يسأل فضيلة الشيخ ويقول: تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم صلاة، وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي، ومضى على الزواج 23 سنة، فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج؟ أفيدونا مأجورين.
12: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهل وليس عن تهاون وتكاسل، ومثل هذه لا يحكم بكفرها، فيكون عقد النكاح صحيحا لا شبهة فيه، ويدل لكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلا وتهاونا أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها، وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه، وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. نعم.
11: المستمع عبد الله شيخ محمد يقول: من هم المحارم للمرأة؟
12: المحارم للمرأة هو زوجها، وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم. فأما من تحرم عليه تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها، مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة بعصمته، فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته، لأنهن من غير المحارم. وقولنا بنسب أي بقرابة، والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة، فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع تبع، كما يحرم عليه بالنسب تبع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكن محارم بمجرد العقد، وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة، أي بعد وطئها. وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها، ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه، لأن أم الزوجة لا يثبت، لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل الزوجة بخلاف بنت الزوجة. نعم.
13: أثابكم الله شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول: هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟
12: عقد النكاح من الكتابية صحيح إذا تمت شروطه، لأن الله تعالى أباح لنا تزوج الكتابيات، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. نعم.
13: مستمعة من بلاد الغربة تقول في رسالتها: متزوجة من رجل مسلم، تقول: أمي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء، فهل تكفيني موافقة زوجي فقط؟ نرجو منكم إفادة.
12: أولا أنصح أم هذه السائلة عن منعها من فعل الخير، لأن هذا خلاف ما ينبغي لها أن تفعل، فإن اللذم الذي ينبغي للإنسان إذا رأى من يفعل الخير أن يشجعه ويعينه ويبين له فضل هذا الخير لا أن يحول بينه وبينه. ثانيا أقول لهذه السائلة: لك أن تفعل الخير ولو منعتك أمك منه، ولكن في هذه الحال ينبغي أن تداريها بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك، وحينئذ

0: إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
2: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
1: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
2: نور على الدرب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
1: سؤال وجواب.
9: يقول قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظه؟
10: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
1: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
1: سؤال وجواب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
11: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
12: حكم شق الثوب وما جزاؤه، أفيدونا أفادكم الله.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها تعلق بموقف الإنسان من قضاء الله وقدره، والإنسان في هذا الباب يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وألا يظهر منه ما يدل على معارضة القضاء والقدر، ومن ذلك شق الثوب عند ما يحصل على الإنسان شيء من الأمور التي تزعجه كوفاة قريب من أقاربه كابنه أو أمه أو أبيه أو نحو ذلك. وإذا أخذ المسلم في هذا الباب بالرضا والتسليم فقد وعده الله بما ذكره في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمقصود أنه إذا فعل ما ذكره السائل فإنه يكون آثماً، وعليه ألا يعود إلى هذا العمل، وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، يندم على فعله ويعزم

0: عدم العودة ويقلع عن ذنبه، وبالله التوفيق.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
3: ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وهذه مفخرة عظيمة ومكانة رفيعة خص بها صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. فلما كان صلوات الله وسلامه عليه أحمد الخلائق لله وأكملهم قياما بحمده أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الحامدون لله من الأولين والآخرين. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وهو أيها الإخوة لواء حقيقي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيده، ينضوي تحته وينضم إليه جميع الحامدون من الأولين والآخرين، وأقرب الخلائق إلى لوائه أكثرهم حمداً لله وذكراً له وقياماً بأمره. وأمته صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، وهم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك، لكن في إسناده ضعف، وقد رواه ابن المبارك في الزهد بسند صحيح موقوفا على سعيد بن جبير رحمه الله. وجاء في أثر يروى عن أبي بن كعب قال: نجده مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولكنه يعفو ويغفر، وأمته الحمادون يكبرون الله عز وجل على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة. رواه الدارمي في مقدمة سننه.
0: الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر أكبر.
2: الباقيات الصالحات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. حسان بن ثابت ابن المنذر ابن حزام ابن حرام الأنصاري النجاري الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان بن ثابت منبرا يعني كرسي ليصعد عليه حسان بن ثابت لينافح ويناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. حسان من ضمن الشعراء الذين كانوا ينافحون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهجون قريشا، لأنه قد اشتهر جماعة من قريش يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عدو لرسول الله، ويهجو رسول الله، بل كان شديد الهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك. عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب لعنه الله كان أشد الناس عداء وكراهة لسيد الخلق، والأبتر الذي كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعرض النبي نفسه على القبائل يمشي أبو لهب خلفه وعليه حلة، وكان أبو لهب غنيا يحذر القبائل من ابن أخيه، يقول: هذا ابن أخي، إنه ساحر كاهن مجنون، لا تصدقوه لا تؤمنوا به. زوجته جميلة حمالة الحطب عليها لعائن الله، تتتبع المواضع التي يسير النبي عليه الصلاة والسلام عليها، تحفر حفر ليسقط النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحفر. فالأمر ليس بغريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بأمر فيه خير لهم، ولكنهم كانوا على عادات وكانوا على قواعد وكانوا على أمور يعز عليهم أن يدعوها، فيقولون منكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أندع ما كان آباؤنا عليه ونتبعك يا محمد؟ ما الذي عليه الآباء؟ الآباء ما كانوا عليه شرك وكفر وعبادة لغير الله تعالى وطاعة للشيطان والجن وظلم لله تبارك وتعالى بأخذ حقه وصرفه لغيره. الله تعالى خلق الخلق لطاعته ولعبادته، ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل ما يسمى عبادة فالله تعالى هو المستحق له، وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. فالجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على هذا الأمر، يعبدون الأحجار والأصنام والأخشاب ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن، وإذا نزلوا منزلا في الطريق وادي أرادوا النوم فيه عبدوا الجن وتعوذوا بسيد الجن، وقالوا لسيد الجن عندما ينزلون في الوادي: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني نحن نلتجئ إلى سيد هذا الوادي حتى يمنع عنا سفهاء قومي. وكانوا يلبون ويحجون ويعتمرون، وإذا ما لبوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. الشريك الذي لا يملك شيء والله تعالى يملكه، أيستحق أن يكون شريكا لله تبارك وتعالى؟ ولهذا لفت الله جل وعلا أنظار الخلق إلى أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلى أمر أمه مريم عليها الصلاة والسلام، عندما أله عيسى وعندما أله مريم قال الله تعالى: وأمه كان يأكلان الطعام. موسى عيسى يأكل الطعام ومريم تأكل الطعام، ومن يأكل الطعام لا يؤله ولا يستحق أن يعبد ولا يكون إلها، لأنه ناقص، لأنه قاصر، لأنه عاجز. الذي يأكل لا بد أن يذهب بيت الخلاء على أي حال من الأحوال، والذي يتدنى حتى يذهب إلى بيت الخلاء ليس إلها يستحق أن يعبد، وإنما الإله الذي يستحق أن يعبد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الله لا إله إلا هو. الشاهد أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يهجو رسول الله، عمرو بن العاص كان يهجو رسول الله، عبد الله بن الزبعرام كان يهجو رسول الله، ضرار ابن الخطاب كان يهجو رسول الله، أربعة من قريش كبار عظماء فصحاء بلغاء انتدبوا أنفسهم للعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، أربعة. فلما هاجر النبي إلى طيبة قيد الله جل وعلا ثلاثة من الأنصار، شعراء بلغاء يهجون قريش ويردون عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، وهم من أهل المدر، يعني ليسوا في القرى ولا في البوادي، وإنما هم يسكنون المدر، يعني يسكنون المدينة. حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري، كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأولان حسان وكعب يهجوان قريش ويناضلون عن رسول الله، يتتبعان مثالب قريش ويردون على قريش بمثل ما قالوا، لكن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كان يعير قريشا بالشرك والكفر وبعبادة غير الله تعالى، يسفه أحلامهم نكاية بهم: أين عقولكم؟ تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. وكما قالت أم سليم لحسان بن ثابت، لما قالت أم سليم لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه: أتعبد خشبة تنبت من الأرض ينجرها حبشي بني فلان، أين عقلك يا أبو طيابة طلحة؟ خشبة تنبت من الأرض، أنت تراها وتعلم ذلك، ومع ذلك تأخذ هذه الخشبة وتتخذها إله، وهذه الخشبة نجرها وصنعها حبشي لبني فلان، حانوته معلوم وعمله معلوم، ما للعقول؟ ألا تستحي يا أبا طلحة أن تعبد خشبة؟ الخشب لا يعبد، غير الله لا يعبد، وإنما الذي يعبد هو الله. وأريد أن أقف قليلا هنيهة بسيطة، نحن نقول لا نعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يجوز أن يعبد إلا الله، فما هي هذه العبادة التي لا يجوز أن تفعل إلا لله؟ وإذا فعلناها لغير الله فقد اتخذنا مع الله ند، اتخذنا مع الله شريك، اتخذنا مع الله مثيل. ما هي هذه العبادة؟ هذه العبادة طعام يوكل، شراب، لباس يلبس، إذا لبست هذا اللباس يقال إنني عبدت غير الله. ما هي العبادة؟ نريد أن نعرف هذه العبادة لنكون على بصيرة، لئلا نعبد خشبة ولا نعبد صنم ولا نعبد حجر ولا نعبد شيطان ولا جني. ما هي هذه العبادة يا إخوان؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يسمى عبادة. إذا طلب الله منا أمرا أو أمرنا الله تعالى بترك شيء، إن فعلنا هذا الأمر قد عبدنا الله، إن انتهينا عن هذا الأمر قد عبدنا الله. الله تعالى يقول: قل يا محمد إن صلاتي. الله تعالى يقول: اركعوا واسجدوا، أمرنا الله تعالى بأن نركع له وأن نسجد له وأن نعبده. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. الصلاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، فعل الخير عبادة. الركوع ما دام أن الله تعالى أمرنا به طلبه منا، وما طلب الله جل وعلا هذا الأمر منا إلا لأنه يحبه، إذن الركوع لغير الله غير جائز، السجود لغير الله غير جائز، الصلاة لغير الله غير جائز، ولا يصح أن نركع أو نسجد لغير الله تعالى. لما؟ لأن الركوع عبادة، السجود عبادة، الدعاء عبادة، الطلب عبادة. ادعوني أستجب لكم. الله تعالى أمرنا بأن ندعوه عندما تكون لنا حاجات، وحاجاتنا إلى الله كثيرة، ويد الله تعالى سحاء الليل والنهار لا تنضب، يسمع ويرى ويعطي. ولذا قال: ادعوني، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن ما دام أن الله تعالى قال ادعوني، طلب منا هذا الأمر، لا يجوز لنا أن ندعو غير الله، لا يجوز لنا أن نطلب حاجة من الحاجات يقضيها غير الله تعالى، من الأمور التي لا يمكن لأحد أن يقضيها إلا الله. ألا أطلب منك قرض؟ جاز أن أطلب منك قرض؟ ألا أطلب منك أن تعينني على شيء، احمل معي هذا الترمس، خذ خطابي هذا ابعثه إلى البريد، اعمل لي مكالمة إلى بلد كذا بلد كذا، أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا أمر يمكن للعبد أن يفعله. لكن هناك أمور استقل الله بها ولا يجوز ولا يمكن لغيره أن يقضيها. موتي وموتك على حسن الخاتمة. أيوجد من يميتنا على حسن الخاتمة ويتعهد ويذكر بأن هذا يموت على حسن الخاتمة؟ فأطلب من غيري الرب أن يميتني على حسن الخاتمة؟ إن طلبت هذا الأمر منه فقد طلبت منه أمرا لا يمكن له أن يفعله، وهذا أمر ليس من اختصاصي وإنما هو من اختصاص الله تعالى. أريد ولد، ليس عندي ولد، هل يعطي الولد غير الله؟ في مقدور أي مخلوق من الملائكة وغير الملائكة الله جل وعلا أعطاهم صلاحية أنهم يهبوننا إناث ويهبوننا ذكور؟ لا والله، الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يخلق، يعطي هذا أولاد، يعطي هذا بنات، يعطي هذا بنين وبنات. هذا معنى قول الله تعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنا آتي إلى شيخ، إلى عالم، إلى إمام المسجد النبوي وأقول لإمام المسجد النبوي رجاء هبني ولد. إمام المسجد النبوي يهب أولاد؟ والله لا يهب شيء، لأن هذا الأمر بيد الله. أو أن إمام المسجد النبوي مات أذهب إلى قبري وأطلب منه أن يهبني ولد، إذا مات يهبني ولد؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. لهذا كل ما يسمى عبادة يا إخوان، وهذا أمر يجب أن نعلمه تماما، كل ما يسمى عبادة محض حق الله. فقريش وغيرها من العرب عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم دعاهم إلى عبادة الله. ولذا نجد أن أقرب الأقرباء إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا من أشد الأعداء إليه أو له صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكمة، لو أن أبا لهب وأبا طالب وبني هاشم بني عبد المطلب

فمن حكمة الله تعالى البالغة أن آل النبي عليه الصلاة والسلام كأبي لهب وغير أبي لهب ما بادروا بالإسلام وما دخلوا في الإسلام إلا في عام الفتح. العباس بن عبد المطلب ما آمن إلا عام الفتح السنة الثامنة، وعاش العباس بن عبد المطلب مع النبي عليه الصلاة والسلام السنة الثامنة التاسعة العاشرة، طيلة هذه المدة هو عم رسول الله، ومع ذلك ما آمن برسول الله، لأن الدين لله وهي هداية يهبها الله تعالى من شاء. حتى كان يوم الفتح، ولما كان يوم الفتح وأمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، أمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاهم 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر. تأملوا، إن رضيتم هذا الدين دخلتم فيه، أبيتم سيحوا في الأرض ودعوا مكة ولا يحل لكم البقاء بعد 4 أشهر. فهدى الله من هدى وأضل الله من أضل. والشاهد من هذا الكلام أن 3 من الأنصار كانوا يقابلون أولئك 4، يهجون ويناضلون ويدافعون عن رسول الله، من ضمنهم هذا الشاعر الفصيح البليغ الذي أجمعت العرب على أن أشعر العرب قبائل 3 أو جماعة 3، أهل يثرب يعني أهل المدينة، وبنو ثقيف في العصر الجاهلي المشهورون بالشعر مرتبون مراتب 3، من أهل المدر يعني من أهل الحضر، أهل يثرب، أهل ثقيف، بنو عبد القيس. أشعر هؤلاء القبائل 3 حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا كان يكنى أبا الحسام، أبو الحسام، لأن له حسام ماضي فصيح بليغ يصعد على المنبر داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويتولى الهجاء ويتكلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتحق بأبي بكر، اصحب أبا بكر فإنه أعرف بأنساب العرب. كيف تهجو يا حسان قريش ومنهم عمي ومنهم أخي؟ فقال حسان بن ثابت: والله لا أسلنك سلا كما تسل الشعر من العجين. فأمره أن يأتي إلى أبي بكر يعرف أنساب قريش، حتى إذا هجى وإذا ذم لا يذمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بهذه الكرامة، وأكرمه الله تعالى بالإسلام، وأكرمه الله تعالى بطول العمر، عاش 120 عام، 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام. حسان ثابت المنذر حرام، 4 متتالون كل منهم عاش 120.

0: 120 رضي الله تعالى عنه وأرضاه كحكيم بن حزام. وحكيم بن حزام القرشي أيضا عاش 120 عام، 60 عاما في الجاهلية، 60 عاما في الإسلام. وأكرم الله جل وعلا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه بالإسلام، وولد داخل الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما حسان ابن ثابت الأنصاري فما ولد داخل الكعبة، وإنما ولد رضي الله تعالى عنه بطيبة الطيبة، ومات رضي الله تعالى عنه بطيبة. حسان شاعر، ولكن تعال اسمع ما يقول، اقرأ شعره. قف على ديواني عندما يهجو قريشا ويثني على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تقف على العجب العجاب. هذه من ضمن ما يذكر عن حسان بن ثابت. ويذكر عنه أيضا أنه كان من ضمن الجماعة الذين خاضوا في الإفك، والذين خاضوا في الإفك جماعة من المنافقين، المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي لعنة الله عليه. والإفك الافتراء الذي افتري به على عائشة. وقصة الإفك أعتقد أن غالبنا يعرفها، ولذا لا داعي إلى ذكرها. والإفك أمر وقع، ابتلاء واختبار من الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وابتلاء واختبار لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قيل بأنها باتت مع رجل، وأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت مع رجل. أين وقع هذا يا أصحاب الإفك؟ قالوا وقع في غزوة بني المصطلق، وعندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، نزل النبي في منزل، وعائشة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله، ولعائشة هودج، هودج شقدف يحمله 4 من الرجال يضعونه على الأرض لتنزل، ويحمل 4 الرجال الهودج يضعونه على البعير لتركب. نزل النبي في المنزل صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت عائشة، خرجت لتقضي حاجة، ظنت أن النبي نام في هذا الموضع. فلما ذهبت عائشة والنبي لا يدري ولا يعلم، أمر النبي بالرحيل. جاء الرجال 4 حملوا الهودج وضعوه على البعير، ساروا 4 رجال. وعائشة تقول كنا نأكل العلق من الطعام، القليل من الطعام. عمر عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك اليوم فيما يبدو والله أعلم لا يزيد على 14 عام. جاء رجال 4 حملوا الهودج وضعوه على البعير، ساروا بالبعير. عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت لقضاء الحاجة، عادت من قضاء الحاجة ليلا. أين تذهب؟ أتتبع الركبة؟ اجتهدت ورأت أن تبقى في الموضع لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدها فيعود. ما عاد ولا تذكر رسول الله وما أعلمه الله بشيء فيما يتعلق بأمر عائشة. باتت في الموضع، أصبح الصباح، وإذا برجل من خيار أصحاب رسول الله يسمى صفوان رضي الله تعالى عنه، وكان هذا الرجل أمينا صادقا عابدا، بل إن بعضا من أهل التراجم يقول كان لا إربة له في النساء، لا إربة له يعني لا حاجة له في النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يتخلف، وبعدما يرحل الجيش يمشي، ربما أن إنسانا يفتقد شيئا أو يفقد شيئا، إما أن يسقط حلز قدح شيء، يجد ذلك صفوان ويأتي به إلى رسول الله. شاء الله تعالى ذلك اليوم أن يأتي رضي الله تعالى عنه ويجد سواد عائشة، عائشة تنتظر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما سمعت منه إلا أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مصيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش الركب سار مع النبي، منافقون أعداء للداء شداء، أرخى لعائشة البعير، ساق البعير إلى أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي رأى الأمر؟ أول من رأى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، العدو اللدود الشديد، طار بها فرحا ونادى في الناس: ابنة نبيكم باتت مع رجل. أمر عظيم شديد قاسي، لكن فيه أمور. من هذه الأمور أن يعلم أن الغيب لله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله. ما علم النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عائشة، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التهمة التي وجهت إلى عائشة، أي أمر واقع أم لا. ولذا سأل علي بن أبي طالب، وسأل زينب بنت جحش، وسأل بريرة، سأل بريرة الخادمة: ماذا ترين في عائشة؟ قالت: والله لا أقول إلا خير. عائشة الأمر الذي أنكر عليها أمر واحد، كانت تعجن العجين، إذا عجنت العجين تهمل، تأتي البهمة تأكل العجين، الشاة الصغيرة تأكل عجين عائشة، هذا الذي أشهد عليها فقط. زينب بنت جحش ضرتها، طبيبتها التي تنافسها، قالت: والله لا أقول إلا خير، أنا ما أعلم عن عائشة أي سوء. فما طلق النبي عائشة، ولكن الله تعالى جاء بالثلج وبين الله تعالى الحقيقة، وأنزل في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها 17 آية تقرأ في سورة النور. ارجع إلى سورة النور تجد أن الله تعالى برأ عائشة مما رميت به، وأكتفي بذكر آية واحدة فقط. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أيرضى الله تعالى أن تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة بغي زانية؟ لا والله. أنزل الله تعالى القرآن يشهد الرب بأن عائشة رضي الله تعالى عنها بريئة. عائشة ما تدري ماذا جرى بعدما وصل النبي إلى المدينة. عائشة مرضت وذهبت إلى بيت أبيها تتمرض، وتركت عائشة رضي الله تعالى عنها الحجرة، بيت رسول الله، ذهبت إلى أبيها وأمها تتمرض. الناس يتكلمون ويخوضون، وعائشة في حماها لا تدري، ولكن أباها علم، أمها علمت. كان أبو بكر ياتي وينصح، ويتكلم بكلام عام، عائشة لا تدري أنه يعنيها. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي ويزورها ويقول لها: يا عائشة، إن ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. إن ألممت وقعت بذنب، عائشة لا تدري ما هذا الذنب، إن ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. عائشة غافلة عن هذا الأمر بالكلية، إلى أن شاء الله تعالى أنها خرجت يوما إلى المناصع تريد أن تقضي حاجتها. والنسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة كنا يقضين الحاجة بالمناصع بخارج البيوت. المناصع موضع قريب من المسجد، موضع قريب من البقيع. الذين يذكرون مقر العلوم الشرعية زقاق البدور، زقاق البدور، وكل من أقام بالمدينة 30 عام يعلم زقاق البدور، ناحية بيت آل الرفاعي، هذا يسمى زقاق البدور، وهذا الموضع هو المناصع. تخرج عائشة تقضي حاجتها في المناصع، خرجت معها أم مصطح ابن أثاية الذي كان يتكلم في عائشة. عثرت أم مصطح في مرطها شرشفها فتكلمت على ولدها، قالت لها عائشة: ولما؟ قالت: لا تعلمين ماذا وقع؟ هو من ضمن من خاض. قالت: في أي شيء؟ قالوا: في الإبل. قالت: أي إبل؟ قالوا: أما علمت أنك متهمة بصفوان؟ زاد الطين بالله، اشتد عليها المرض، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عادت إلى الفراش ولازمت الفراش حتى أنزل الله تعالى براءتها. ثبت الأمر، انجلت الحقيقة، زال السوء. ذهب النبي إلى عائشة يسلم عليها في بيت أبيها، أخبرهم بالآيات التي نزلت من براءة عائشة. قال الأب والأم لعائشة: يا عائشة، قومي إلى رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله، أنا الله الذي أنزل براءتي، لولا أن الله تعالى أنزل براءتي لصدقتم ما قيل فيه. فبرأها الله وهي مبرأة، وهي كما تسمع الآن من شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فيها حصان رزان، حصان لا تلم بريبة، فلا يجوز بعدما أنزل الله تعالى براءتها أن يتجرأ مخلوق ليثلم في عرض عائشة أو أن يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بأنها زنت وأنها وأنها. الله جل وعلا قد براها من ذلك، فمن تكلم في عرض عائشة بعد هذه الآيات، بعد هذه الآيات الواضحات البينات التي برأ الله تعالى فيها عائشة، إما أن يتوب وإلا فقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. والذين تكلموا وأمر الله جل وعلا بأن يجلد هؤلاء الذين تكلموا في عرض عائشة 80 جلدة 80 جلدة، اتفق أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بدم. سارق سرق، عاصي ارتكب كبيرة، زاني عاصي ارتكب كبيرة، شارب خمر عاصي ارتكب كبيرة. الكبيرة العمل الذي إذا فعله العبد يتعرض لنار الله، يتعرض لنار جهنم، الله جل وعلا قد جعل لهذه الكبيرة حد، فحد الزنا الجلد للبكر، الرجم للثيب، حد السارق قطع يده، حد الشارب الجلد، حد القاذف الذي قذف، يا زاني البعيد، يا ابن الزانية الأبعيد، إذا أثبت وإلا يجلد 80 جلدا لأنه قاذف. هذا القاذف كافر، هذا القاذف عاصي، عاصي وليس بكافر. لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب إلا إذا كان الذنب شركا بالله. الكبائر كبيرة وكثيرة لكنها لا تخرج من الملة، ولا يخرج من الملة إلا الأمر الذي استصغرناه والذي ما بالينا به وجعلناه كذباب وقعت على الأنف. إذا وقع الذباب على الأنف فعلت هكذا وطار، مع أنه أمر عظيم وخطير. هذا الأمر العظيم الخطير الشرك، الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. حق الله كما سمعت أول الدرس العبادة، الدعاء، الصلاة، الركوع، السجود، الطلب، كل ما يسمى عبادة إن أخذناه وأعطيناه غير الله دخلنا في الشرك وجعلنا لله ندا. ولذا إذا أصابتني مصيبة، يا الله، يا رحمن، يا واحد، يا أحد، يا فرد، يا صمد، أدعوه لأنه هو المجيب. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وخلاصة الكلام، لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، وإنما يكفر المرء بالشرك الذي قال الله تعالى في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا إله إلا هو. حسان بن ثابت إن حصل ووقع جلد وانتهى الأمر. لهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا جملة أحاديث. أقرأ عليك حال الحديث الأول. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحسان ابن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد. حسان في هذا المسجد، مر عمر على حسان. ومتى مر عمر على حسان؟ بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفاة أبي بكر، وتولي عمر الخلافة. أبو بكر تولى الخلافة 2 أشهر، تولى بعد ذلك عمر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلال 2 الأشهر عمل أعمال عظيمة. المرتدون قاتلهم، الذين منعوا الزكاة أرغمهم، بدأ يفتح بلاد الروم، بدأ يفتح بلاد فارس، أعاد للناس الأمن، جهز جيش أسامة رضي الله تعالى عنه. مات أبو بكر، تولى عمر، أتم فتح بلاد فارس، أتم فتح بلاد الروم، فتح بلاد القبط، عمل أعمال عظيمة مجيدة. ارجع واقرأ ترجمة عمر وأعمال عمر رضي الله تعالى عنه. عمر الوالي الخليفة الذي يخافه الشيطان، إذا سلك وادي سلك الشيطان واديا آخر، لصدقه، أمانته، عدله، عفافه، تقواه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الكل يهاب عمر. حسان كما سبق أن قلت لك وصف بأنه جبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مر على حسان وحسان واضع رجله على أخرى ينشد الشعر ويرفع عقيرته بالشعر. أين ينشد؟ في الشارع؟ في نادي؟ في السوق؟ لا، داخل مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إنشاد الشعر في المساجد. بيوت الله لا يمدح فيها غيره، بيت الله يثنى فيه على الله، على رسول الله، الإيمان، الإسلام، أمجاد الإسلام. وأما زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، غني، ثري، سلطان، ولي، نصعد على المنبر ننشد شعر نمدحه؟ لا، حرام، نهى الله عن ذلك على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. مر عمر وبيده الدرة، الدرة عصا صغيرة عمر يؤدب بها العصا. فلما مر على حسان لحظ إليه، لحظ يعني نظر عمر إلى حسان نظرة استنكار، يعني كأنه يقول ما هذا بعيني. حسان رضي الله تعالى عنه جبان في الحرب، ولكنه في الحق ليس جبان، الله أيده بروح القدس. بمجرد ما سمع هذه الكلمة من عمر ورأى عمر يلحظه ينظر إليه شذر، كلم عمر وقال لعمر: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله. إيش النظرة هذه؟ هذه النظرة ما تخوفني، لأنني على حق وصواب. أنا كنت في هذا المسجد النبوي إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصب لي منبر ويدعو النبي لي ويقول اللهم أيده بروح القدس، فإذا لا أبالي. وإذا بأبي هريرة الراوية المحدث الحافظ الذي جمع الكثير من حديث رسول الله، ما رأى حسان أبا هريرة إلا نادى أبا هريرة: يا أبا هريرة أنشدك الله، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لي منبرا ويقول اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم، اللهم نعم، إن النبي قال ذلك. الخوف في الحق لا، الحق لا يؤاخذ فيه المرء ولا يجامل فيه المرء. فعمر رضي الله تعالى عنه مصيب وعلى حق، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه إلا الله، ولا يذكر فيه إلا ما يتعلق بالإسلام، لا نثني فيه إلا على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن غير الإسلام، ما يتعلق بالمجون، ما يتعلق بوصف الخدود، وصف القدود، وصف الجمال، وصف المال، وصف الكبراء العظماء، هذا لا يكون في بيوت الله. لأن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه فقط. وذكر اسم النبي تابع لذكر الله، لأننا لا نعلم ذكر الله إلا عن طريق رسول الله، فالرسول مبلغ عن الله. فإذا ما أثنينا على رسول الله أثنينا على الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فماذا كان موقف عمر؟ أضرب حسان بالدرة؟ أمر بأن يسجن أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة قد شهد ما كان لأبي عمر أن يفعل ذلك. إن عمر رضي الله تعالى عنه وقاف عند الحق ومشهور بذلك. خطب وأراد أن يحدد المهور، لا يزيد المهر على 400 على 12 وقية ونجم، 400 درهم يعني 100 ريال، الريال السعودي 4 دراهم. يخطب عمر على المنبر المهور لا تزيد على 400 درهم، مهر زوجات رسول الله. تقوم إليه امرأة وتكلم أمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين عمر، أما قرأت قول الله تعالى: أو آتيتم إحداهن قنطارا؟ القنطار الشيء الكثير أكثر من جبل أحد، أتنكر قول الله تعالى هذا؟ قال: صدقت المرأة وأخطأ عمر. عمر مخطئ، لا تتبعوه في هذا القول، اتبعوا قول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يصعد يخطب، عليه إزار جديد ورداء جديد، وهو أمير المؤمنين. وماذا على أمير المؤمنين لو لبس إزار جديد ورداء جديد؟ ماذا عليه؟ لا سيما عمر الوقاف عند حدود الله. وأريد أن أقول لك من قبل، جاءت أموال وفيها ثياب وزعها عمر، أخذ عمر ثوب أعطى بقية الصحابة ثياب. صادف أن يوم جمعة أراد عمر أن يتزين فأخذ ثوب ولدي عبد الله، فصعد على المنبر بثوب جديد وإزار جديد. فلما قال: أيها الناس اسمعوا واطيعوا، انبرى له أبو الدرداء أو سلمان وقال: لا سمع لك ولا طاعة، هيا يا أمير المؤمنين ما نسمع لك ولا نطيعك. لما؟ قال: أتت الثياب، قسمت، أعطيت كل واحد منا ثوب ثوب، وأنت أخذت اثنين، هذا العلامة واضحة، كل يراك ما فيها شيء، أمر واضح، اسجنوه اضربوه اقتلوه. ما قال، إنما قال وهو ينظر لعله يرى ولده عبد الله بن عمر. الحمد لله رأى عبد الله بن عمر. يا عبد الله أنشدك الله، هل استعرته منك؟ قال: نعم استعرته مني. عبد الله بن عمر صادق، قال له أبو الدرداء: إذن لك السمع والطاعة، هذا ما كانوا عليه. ولهذا أطى الله لهم الأرض، ولهذا فتح الله على أيديهم البلاد، وأخضع الله لهم العباد، وحكموا بني الأصفر، وحكموا الفرس، وحكموا القبط، وذهبوا إلى العالم، هذا العالم كله. لا تظن أن بقعة على وجه الأرض التي نعلمها اليوم ما بلغ إليها صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، والله ذهبوا إلى تلك الديار. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بخارى وتركستان وقابسقستان ومامستان، ذهبوا هنالك لأي غرض؟ ليعلموا القرآن ويعلموا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واستطاعوا أن يتكيفوا ويعيشوا هنالك، واستطاعوا أن يعيشوا في بلاد شارلمان ملك فرنسا، بلاد أوروبا وأثينا المتحضرة، استطاعوا أن يعيشوا هنالك عيشتهم التي تكيفوا بها في بلاد العرب، عيشة الإيمان، عيشة الإسلام، عيشة التقوى، لا عيشة بدلة وسترة ولا عيشة تحلل، وإنما ذهبوا لغرض سامي. هذا الغرض الذي ذهبوا إليه الدعوة إلى العزيز الحميد لا إله إلا هو. ولذا لم تغرهم الدنيا ولا الأنهار، لا سيحون وجيحون ولا نهر الفرات ولا بنجاب ولا غيرها من البلاد، إنما كان الهدف كله أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. ولهذا أطى الله لهم البلاد وفتح الله جل وعلا لهم العباد. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: هذا أمر أرجو أن تبينوا لي وجه الصواب فيه، لأني أثناء الحديث مع بعض أهلي أو أقاربي يثيرونه معي ولا أعرف الرد عليهم، وهو أن العقوبة من الله على المعاصي وما يحل بالأمة بسبب الذنوب، بينما الكفار أعظم ذنبا ومع ذلك فهم في رغد وخير ونعمة. وموضوع آخر بالنسبة للمسلمين أن شؤم المعصية للفاسق المسلم تحل به في ماله ونفسه فيصيبه الضيق، بينما نرى بعض العصاة في عيش رغد وأموال طائلة. أنا أقول لهم أنتم لا تدرون عن حال أنفسهم، قد يكون هذا من العقوبة التي لا نعلمها، وهم لا يقتنعون بكلامي ويقولون هذه أمور قسمها الله لا دعوى للذنوب بها. نرجو التفصيل الرد، أحسن الله إليكم.
4: قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء والقدر وتدبير الله بخلقه، وأن من عباد الله من لا يصلحه إلا الحاجة. الله جل وعلا ما جعل الدنيا دار مكافآت، وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. الدار الآخرة هي التي جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وأما الدنيا فهي ميدان مسابقة ومجال استعداد للرحلة الطويلة والمنزل الذي لا تحول منه. لم يجعل الله جل وعلا الدنيا دار ثواب، ولهذا يعطي الكافر والفاسق وبهيمة الأنعام والوحوش الكاسرة والحشرات الضارة القاتلة ما تحتاج إليه، وما قضى أن تصل إليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقسم بين العباد أخلاقهم وعاداتهم وأرزاقهم، وبين للمخلفين من الجن والإنس طريق الهداية وطريق الغواية، ومنح المكلفين ما يميزون به بين الحق والباطل والنافع والضار. وما من نعمة تكون عند أحد إلا وهي بتدبير الله وقضائه، وليست النعم والثراء دليل رضا الله عن العبد. والذي جاء في الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله شيئا ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فما نراه من تنعم فاسق أو ثراء كافر وافتقار مؤمن فكل ذلك اختبار من الفعال لما يريد، الذي يقول: ونبلوكم، يبتلي العباد بالخير ويبتليهم بالشر. الموفقون إن نالتهم ضرا علموا أنها ما جاءت إلا بتقدير الله وتدبيره، وأن سببها تقصير وإخلال. ما من مصيبة تصيب العباد إلا بما كسبت أيديهم، لكنه لم يقل ليس ما كسبت يد فلان، يمكن أن يصاب فلان بسبب ما كسبه فلان وفلان، لأن البلاء إذا نزل عم مرتكب مسبب هذا البلاء وغيره، وإنما يبعث الناس على نياتهم. قد يكون تضييق العيش على إنسان السبب إنابته إلى الله والتجائه إليه، وقد تكون له منزلة عند الله جل وعلا عالية لا يدركها بثراء العيش والمال، وإنما يدركها بالصبر على شدة المؤونة. وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وينبغي للمسلم أن يستحضر الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المنعم إنما نعم بقضاء الله جل وعلا وتدبيره، وقد يكون التنعيم الذي حصل له استدراجا يزل به، وقد يكون التقتير على إنسان لإرادة إظهار صبره واحتسابه ورضائه بما يدبره مالكه جل وعلا، فيكون عند الله من مصاحب النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين، مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: اللؤلؤ والمرجان،
0: في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: مصاب بإدرار في البول وهو يحتاج إلى قضاء حاجته في الساعة 5 مرات، ويرجو التوجيه بخصوص الصلاة، جزاكم الله خيرا شيخ صالح.
4: إذا كان يبقى معه احتباس البول مدة تكفي لأداء الفريضة فإنه يتوضأ يستنجي عند إرادة أداء الفرض ثم يقوم فيصلي، والصلاة لا تستغرق 5 ساعة كما ذكر، بل وقتها أقل، قد يؤدي الفريضة ب10 دقائق أو 5. أما إذا كان البول ينزل باستمرار فحكمه حكم من أصيب بالسلس، يتوضأ لأداء الصلاة ويلبس ما يمنع نزول القطرات إلى الأرض وترويث ثيابه والمصلى، ويصلي ما أراد من النوافل مع الفريضة، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى جدد الاستنجاء والوضوء، توضأ وضوءا جديدا مستقلا باستنجاء ونحوه. ونسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي كافة مرضى المسلمين.
2: اللؤلؤ والمرجان،
0: في بيان أركان الإسلام.
2: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: تسأل عن فضل الزوج، هل هو مقدم على فضل الوالدين؟
7: الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. والزوج له حق من الناحية الزوجية، والعلاقة التي بين الزوج وبين الزوجة علاقة بقاء، وهي عقد النكاح. وهذه العلاقة ليست علاقة إلزامية كالعلاقة بين الشخص وأمه أو بين الشخص وأبيه. ومما يؤسف له أن بعض النساء تشتكي من تصرف زوجها معها من ناحية أهله، فبعضهن تقول إنه يمنعها من زيارة أهلها ويمنعها من الاتصال بالتلفون، ومنهم ومنهن من تقول إنه يأخذ راتبي كاملا ولا يسمح لي أن أتصدق على أمي مع أنها فقيرة يتصدق عليها الناس، ومنهن من تقول: فرض علي أن أستقيل، فقال: أنا أو الوظيفة، فاخترت الوظيفة وتركته. فغرضي أنا من هذا الكلام هو أن بعض الرجال يكون عنده تعسف على المرأة بحكم أن الطلاق بيده، ويخوف المرأة بالطلاق، والواجب على الرجل أن يعرف الحقوق التي له والحقوق التي عليه، فيطلب حقه ويؤدي الحق الذي عليه. وكذلك المرأة لا بد أن تكون على علم من الحقوق التي لها على زوجها والحقوق التي عليها، فتؤدي الحقوق التي عليها وتطلب الحقوق التي لها. وإذا أمرها زوجها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، وبالله التوفيق.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: العمل في صلاة الجماعة، يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. وقد أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم يعني إماما فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والسقيم، وإذا صلى وحدكم فليصلي ما شاء. إذا كان يصلي جماعة، هذا من أحكام الجماعة أن الإنسان يخفف، لكنه يراعي ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في القراءة، يعني في الصلوات في جميعها، يعني يأتي ولكنه يعني لا يطيل الطول الذي يكون فيه، ولكنه إذا أتى في حدود ما هو مشروع أو في حدود يعني ما هو سائغ، وهو يعرف أن الجماعة اللي معه، وكان يعرف أن فيهم ضعيف وأنه يعني لا يقدر، وكذلك قد يكون فيهم صاحب حاجة يعني يأتي وهو مستعجل، فإنه لا يطيل الصلاة، وإنما يطيل إذا صلى وحده، لأن ما في أحد يتضرر بإطالته، لأنه إذا صلى وحده صلاته له، وإن شاء أن يطيل وإن شاء أن يقصر، لكن إذا صلى إمام فيراعي أحوال المأمومين، قد يكون فيهم من هو يعني سقيم، وقد يكون من هو كبير، قد يكون من هو صاحب حاجة وراء شغل يعني مشغول فيه. نعم، والحديث يعني هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
1: قال: عن مالك عن أبي الزناد،
2: هو عبد الله بن ذكوان،
1: عن الأعرج
2: عبد الرحمن بن هرمز،
1: عن أبي هريرة.
2: نعم.
1: قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير،
2: يعني فيهم الضعيف الذي فيه ضعف، يعني كان المقصود أنه ضعف المستمر، مثل اللي معه هزال مستمر، والسقيم الذي يعني أصابه مرض وأصابه سقم، فيعني يبدو أن الفرق بينهما أن الأول شيء مستمر معه، والثاني أنه شيء طارئ. نعم.
1: قال: عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه.
2: أعيد الإسناد.
1: عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر.
2: نافع مولى بن عمر يقول: قمت وراء عبد الله بن عمر وهو يصلي، يعني ومعناه أنك صار وهما اثنان، يعني فصلى وراءه فخالف، يعني مد يده من الخلف يعني حتى يقدمه ويجعله عن يمينه على حذائه. وهذا يبين أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، لا يصير وراءه، وإنما يصير وراءه الأمرأة، المرأة هي التي تكون تقف وراء الإمام ولا تصاف الرجل، المرأة لا تصاف الرجل يعني حتى زوجها أو محرمها، فإنها إذا صفت تصف وراءه. ولهذا المنفرد يعني من النساء، يعني سواء خلف الصف أو كان صفا وحده، فإن هذا معتبر، وإنما الرجال هم الذين لا يكونوا الواحد صفا وحده، ولا يصلي منفردا خلف الصف، ولا يصلي وحده وراء الإمام، يعني بيكون إمام ومأموم، أحدهما الإمام أمام والمأموم خلف. ليس نقول كذلك، بل الجماعة أن إذا كان المأموم واحد يكون عن يمينه، يكون عن يمينه على حذائه من جهة اليمين، وإنما الموقف وراء الرجل سواء كان وحده ليس مع الإمام إلا واحد وكذلك لو كان صفا فإن المرأة لا تصف بحذاء الإمام وإنما تصف وراءه، يعني إذا كان اثنين رجل وامرأة يعني رجل وزوجته زوجته لا يصلي بجواره وإنما صلي وراءه. وكذلك لو صار صف يعني من الرجال ثم جاء وراءهم امرأة وحدها، لأن المرأة تصف وحدها إلا إذا كان مع نساء يصفون بجوارها. فإذا هذا موقف الإمام، إذا كان موقف المأموم الواحد إذا كان رجلا فإنه يكون عن يمين الإمام. ويدل لذلك أيضا ما حصل في بيات ابن عباس عند خالته ميمونة، وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جاء وصف عن يساره فأداره عن يمينه من ورائه، أداره يعني إلى أن صار عن يمينه. فهذا يدلنا على أن موقف المأموم الواحد إنه عن يمين الإمام لا عن يساره ولا خلفه. نعم
1: شيخنا أحسن الله إليك، يساويه ولا يتأخر عنه قليل؟
2: والله ما نعلم شيء يدل على التأخر قليل، ما نعلم شيء،
1: يعني يتحاذيان.
2: نعم
1: جزاكم الله خير. يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
2: ثم ذكر هذا الأثر يعني عن عمر بن عبد العزيز وأن رجلا كان يصلي بالعقيق فنهاه، وقال مالك أنه يعني أنه لا يعرف أبوه، يعني أن سبب يعني قال مالك أن سبب يعني كونه يعني نهاه أن يصلي بالناس وأن يصلي إمام قال لأنه لا يعرف أبوه، يعني أنه ابن زنا. وهذا يعني الذي ذكره يعني مالك أنه لا يعرف أبوه، الأصل يعني في الإمامة أنها لا ينظر فيها إلى نسب، وإنما ينظر فيها إلى من هو أولى ومن هو يعني أقرأ ومن هو يعني أعلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أمير على مكة، فجاء إليه لحاجته فسأله عمر من استخلفت على أهل مكة على أهل الوادي يعني أهل مكة، قال استخلفت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، هذه مسوغات الاختيار. فدل هذا على أن المعتبر هو يعني في الدين، وكونه يعني أقرأ القرآن أو كونه عالم بالسنة وكونه يعني على يعني أنه مستقيم يعني في دينه، أن هذا هو المعتبر. ليس المعتبر أن من كان نسيبا هو الذي يقدم ومن كان غير نسيب هو الذي يؤخر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا أخر الإنسان عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يدخله إياها، لأن الناس التفاوت بينهم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، وليس المقياس النسب والشرف. ولهذا يقول الشاعر لأمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، يعني سلمان الفارسي رفعه الإسلام وأبو لهب مع أنه شريف ومن أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه الشرك، يعني فالعبرة هي بالتقوى والعبرة بالإيمان، يعني فلا يعتبر يعني في الإمامة يعني من يكون شريف النسب أو كونه هذا من العرب وهذا من الموالي، وإنما يعتبر التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ذكر ابن عبد البر يعني في التمهيد يعني كلاما حسنا يعني في هذا المعنى، قال إنه لا يعتبر النسب يعني في هذا وإنما يعتبر التقوى. ويعني هذا الحديث الذي فيه قصة عمر رضي الله عنه مع عامله الذي قال قدم ابن أبزة بين مسوغات الاختيار والتقييم، فقال إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني عالم بكتاب الله عارف بالفرائض الأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو الفرائض والأحكام الشرعية، وتطلق إطلاقا خاصا وهو علم الفرائض. ومن إطلاقه الإطلاق العام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ومن اطلاقه بمعنى الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم.
1: تقصدون لعلكم بارك الله فيكم، قال وليس في شيء من الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة.
2: هذا كلام ابن عبد البر.
1: وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
2: وهذا الذي ذكرته عن عمر رضي الله عنه في قصة عامله على مكة يعني يوضح يعني هذا المعنى. نعم.
1: إذن لو كان حتى هذا ما يسمى الآن لقيط أو ابن زنا لا يؤثر كونه،
2: ما يؤثر أبدا إذا كان يعني مقدما على غيره في التقوى وفي الفضل وفي العلم وفي كذا، يقدم مثل ابن أبزة هذا الذي قال ومن ابن أبزة وليت عليهم مولى، فقال نعم يا أمير إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ماذا قال عمر بعدين؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. تذكر الحديث كما يقولون الشيء بشيء يذكر، الشيء بشيء يذكر، لأن لما جاء قصة ابن أبزة وأنه قدمه لعلمه بالقرآن ولعلمه بالفرائض يعني تذكر الحديث وقال قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى صلاة الإمام وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
2: ثم ذكر صلاة الإمام وهو قاعد يعني هو جالس، وأن المأمومين يكونون تبعا له ويصلون بصلاته. وأورد في هذا الحديث عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ركب فرسا فسقط منه فجحش يعني تأثر جنبه يعني من هذه الوقعة ومن هذه السقطة من الفرس، فلم يتمكن من القيام فصلى جالسا، فصلى جالسا وصلى الناس بصلاته. ثم قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله الحمد فقل ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا في حق الإمام الراتب، وأما يعني غير الراتب لا يقدم، لا يقدم الإنسان الذي يعني لا يستطيع القيام يعني وهو ليس إمام الراتب، وإنما هذا في الإمام الراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمامهم وهو الذي يصلي بهم، فحصل منه ذلك فصلى وصلوا بصلاته، وأخبرهم بأن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا صلى يعني كذا فصلوا كذا، وقال في آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا يعني يبين لنا أن الإمام إذا كان راتبا فله حق أن يصلي بالناس، وأنهم يصلون وراءه جلوسا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
1: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش
2: يعني صرع سقط منه يعني حصل أنه سقط منه. نعم.
1: فجحش شقه الأيمن
2: يعني جحش يعني تأثر شقه الأيمن فصار لا يتمكن من القيام. نعم.
1: فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد.
2: نعم.
1: وصلينا وراءه قعودا.
2: نعم.
1: هذا حصل إليك كان في المسجد أو كان يعني زيارة له؟
2: أظن كان في زيارة، كان جاء ناس يعودونه.
1: أحسن الله إليك، ذكرتم الإمام الراتب، يعني الآن إذا عند الاختيار لا يقدم هذا الإمام القارئ إذا كان في عذر يعني يصلي جالسا، أو
2: إذا كان يعني الإمام الراتب هو الذي، لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة الناس وهو إمامهم في أي مكان.
1: نعم.
2: هو الذي يتقدمهم سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لا أحد يتقدم عليه. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما إلا عند رجوعه من تبوك، فإنه تأخر ومعه المغيرة بن شعبة، والصحابة سبقوه فلما تأخر عليهم الرسول صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى الركعة الأولى ثم وصلوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم معه في الركعة الثانية ثم قام يقضي بعد ذلك. فهذا هو الذي عرف أنه صار مأموما, أنه صار مأموما عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فقط أو في هذه المرة فقط. نعم.
1: قال عن مالك عن ابن شهاب,
2: هو محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري,
1: عن أنس بن مالك.
2: نعم. وأنس مالك رضي الله عنه هو من صغار الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا, فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
2: عمن؟
1: عن عائشة.
2: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك, يعني وصلى الناس وراءه فأشار إليهم أن يجلسوا وهو في الصلاة فجلسوا, ثم قال لهم بعد ذلك يعني أن ما جعل الإمام ليؤتم به, وذكر مثل الحديث الذي تقدم عن أنس وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
2: نعم. عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير
1: عن عائشة.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس, فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر, فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.
2: ثم ذكر هذا الحديث عن عروة أن رسول الله وجاء في صحيح البخاري, يعني أظن عائشة ولا
1: يعني الأول عن عروة عن عائشة والثاني عن عروة أن رسول الله,
2: لا هذا
1: جاء موصولا.
2: نعم, جاء موصولا في البخاري والحديث متفق عليه, وفيه يعني تعيين الصحابي, في تعيين الصحابي يعني هنا مرسل يعني. نعم. عند الإمام مالك
1: ذكر. نعم. كما قلت صلى الله عليك.
2: نعم.
1: قال الإمام البخاري حدثنا زكريا بن يحيى عن ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
2: نعم.
1: قالت أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في
2: مرضه. نعم, يعني الصحابي هو عائشة, يعني هنا عند الإمام مالك رحمه الله لم يذكر الصحابي وهو مرسل, لأن التابعي إذا قال إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل, ولكنه جاء متصلا عند البخاري ومسلم, وأن عائشة هي التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان هذا في أول الصلاة, يعني دخل أبو بكر في الصلاة والرسول أمره بأن يؤم الناس في مرض موته, في المرض الذي كان يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام, ويعني عندما دخلوا في الصلاة وجد خفة فجاء عليه الصلاة والسلام, فأبو بكر أراد يرجع القهقراء فأشار إليه أن مكانك, يعني معنى أنه يبقى, فجلس بجواره لأنه لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام, لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام, فصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام, وأبو بكر يأتم بالرسول ويبلغ الناس, فكان الناس يسمعون صوت أبي بكر وصوت الرسول خافت, يعني يسمعه أبو بكر ثم يعني يبلغه الناس, فالإمام هو رسول الله عليه السلام, وقد جاء في أول الصلاة, يعني ما جاء بعد أن فاته منها شيء, وإنما جاء في أولها, فجلس بجوار أبي بكر عن يساره لأنه هو الإمام, وأبو بكر واقف عن يمينك على ما هو عليه, وكذلك الصحابة قالوا, فهذا يدلنا على أن الإمام يعني أنه إذا كان جالسا أنه يكون الناس وراءه, لأن الرسول كان يصلي بالناس وهو إمام وهو جالس وهم قيام, فدل هذا من العلماء قال أن هذا ناسخ اللي هو الأخير, لأن هذا آخر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وأنه صلى بالناس يعني هو جالس وهم يصلون قياما. وبعض العلماء قال إن كل منهما صحيح، وأنه إذا صلى جالسا وابتدأ الصلاة أنهم يصلون وراءه، وأنه كذلك يمكن أن يكون الناس يعني يصلي جالسا والناس قيام. وعلى كل، فإنه إن وجدت الصلاة في حال الجلوس مع الإمام وهو الإمام الراتب صح الصلاة، وإن حصل أنهم يعني صلوا وراءه قياما وهو جالس كما حصل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فإن ذلك صحيح. نعم.
1: قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
2: نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: أحسن الله إليكم. يقول: كيف أوفق بين عملي المستمر الذي يصل أحيانا إلى الليل وبين واجب الدعوة إلى الله الذي أشعر فيه بالتقصير الكبير وأخشى أن يعاقبني الله عليه؟
6: الأمر يسير على من يسره الله إليه. أنت لا تبقى تعمل في موقف منفرد لا يختلط بك إنسان طول يومك، لا بد أن يمر بك أحد، ولا بد أن تمر بأحد، لا بد أن يصحبك أحد في العمل. اجتهد في ذلك كله برفق ودعوة، ثم إن عملك فيما يبدو لي لا يستغرق الأيام كلها لا فترة راحة، فخذ من راحتك شيئا تقوم بالدعوة فيه. لكن تعلم العلم، اعرف كيف تكون أساليب الدعوة، احرص على التفقه في الدين حتى تكون في عملك تبين الحلال من الحرام والأهم فوق المهم وأمثال ذلك، واستصحب النية الصالحة في كل أمورك.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
7: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: عليم.
1: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
2: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
1: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
3: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجه الله عظيم، فإذا ذكرت وجه الله لا تطلب أمرا دنيويا. وجه الله عظيم، إذا ذكرت وجه الله لا تطلب إلا الجنة، لا تطلب أمرا دنيويا حقيرا، لأن وجه الله عظيم. وهذا أيضا تعظيما لله وتعظيما لوجه الله عز وجل. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال المعلق: سنده ضعيف لكن المعنى صحيح، تعظيما لوجه الله، إذا ذكرت وجه الله فلا تطلب إلا الجنة، لا تطلب أمرا دنيويا. وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، فكذبه أهل الطائف ومن كان فيهم من أهل مكة من المشركين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور أي الذي قد ورد: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني أي يزجرني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إذا كنت غير غضبان لا أبالي، سأصبر، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أن ينزل علي غضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى، أي أنا أعتذر إليك وأتوب إليك حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث نعم، فالمقصود أن في هذا الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. قال المعلق: سنده فيه ضعف. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسمه العظيم وبكلماته التامة من شر السامة، يعني ذوات السم من الحية والعقرب، واللامة أي شر الجن، ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، ومن شر الدنيا والآخرة، وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. يعني فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال: فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة. هذا وجه الجمع، أنه إنما سأل بوجه الله ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنع من دخول الجنة، فصار الأمر يدور حول طلب الجنة، فلا تعارض بين هذه الروايات. كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة للمعيشة رغبة في الدنيا. فإذا سألت أمور الدنيا لا تسأل بوجه الله، لا تذكر لفظ الوجه تعظيما لله، إنما إذا ذكرت وجه الله اطلب الجنة أو ما يقرب إليها أو ما يمنع عنها. وأما أمور الدنيا فإذا ذكرت وجه الله فلا تسأل أمور الدنيا تعظيما لوجه الله، ولكن اسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه لوجه الله، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال، فنؤمن أن لله وجها عظيما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله جل وعلا له وجه عظيم يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بخلاف الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات فقد ضلوا والعياذ بالله. وسلبه أي نفي صفة الوجه غاية النقص والتشبيه من ناقصات تعالى الله، كسلبهم أي كنفيهم جميع الصفات أو بعضها، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فوقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلما نفوا أسماء الله وصفات الله شبهوا الله بالجماد والمعدوم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا أي الأولون، وخلفا أي الآخرون، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني بلا تمثيل ولا نفي ولا تكييف ولا تأويل، من نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى، ويثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذات الرب تبارك وتعالى لا تشبه الذوات، ذوات المخلوقات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها نفى أسماء الله وصفات الله فقد سلبه الكمال، أي نفى عنه الكمال تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق به، لا نمثل ولا ننفي ولا نكيف ولا نؤول، من نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى أن يكون له مثيل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون، أي المنافقون والعياذ بالله، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالله وصف المنافقين أنهم كانوا يقولون مثل هذا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا تخلفوا عن الغزو لو أطاعونا ما قتلوا، فهذه الكلمات من كلمات المنافقين. أما المؤمن فلا يجوز أن يقول عند المصيبة لو، بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقول لو عند المصيبة من صفات المنافقين، أما المؤمن فيقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلا يقول لو عند المصيبة. وأما تمنيا للخير فهذا جائز، لو رزقني الله مالا حلالا لأنفقته في أبواب الخير، هذا جائز، تمني الخير جائز، وأما عند المصيبة لا يجوز، لا يجوز كلام قول لو عند المصيبة، أما متمنيا للخير هذا يجوز. قال قوله: باب ما جاء في اللو. قال الشارح: أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة. قول لو عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، فلا يجوز أن تقول لو، لو ما خرج ما حصل، لو ما قلت ما حصل، لو لو عند المصيبة لا يجوز. لماذا؟ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى، الحزن على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فلهذا لا يجوز أن تقول لو عند المصيبة، بل يجب أن تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب التسليم للقدر، الصبر على قدر الله، والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وكما عرفتم أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: المرتبة الأولى العلم، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم جميع الأشياء في الأزل، الله علم كل شيء في الأزل. المرتبة الثانية أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث. المرتبة الثالثة المشيئة، أن كل ما يحدث بمشيئة الله ولله حكمة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. الله كل ما يحدث في الكون وبمشيئة الله ولله حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلا بد أن نؤمن بالقدر ونصبر على ما قدر الله جل وعلا. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف وهي أل على لفظ لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها كأمثالها، لأن المراد هذا اللفظ لفظ لو، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. يزيد هذا اسم رجل، فدخول أل ليس للتعريف. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، أي مسؤولية الخلافة شديدة على كاهله. محل الشاهد اليزيد، فيزيد اسم، فأل ليست للتعريف هنا. وكذلك اللو، اللو أل هنا ليست للتعريف، بل المعنى كلمة لو. لا تقل كلمة لو عند المصيبة. وقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم، والخور هو الخوف، فهذا من كلام المنافقين، ذمه الله عز وجل. فلا تقل لو عند المصيبة. قال ابن إسحاق رحمه الله: فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، يعني ينعس. فالنعاس في الجهاد علامة الإيمان، لأنه واثق بالله لا يبالي بأعداء الله. وأما النعاس في الصلاة وفي حلقات العلم هذا من الشيطان ليضيع الفائدة. أما في الجهاد فعلامة الإيمان والثقة بالله عز وجل. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير، وهو من المنافقين والعياذ بالله، إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، أي بسبب النعاس، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. والله ذم المنافقين على قولهم لو كان لنا من الأمر شيء. قال المعلق: حديث حسن، رواه ابن إسحاق كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وابن جرير رحمه الله عن الزبير رضي الله عنه بسند حسن. وانظر النهج السديد، تعليق النهج السديد. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه، أي لا منصرف عنه ولا مناص منه، أي ولا مفر منه. وقوله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي تخلفوا عن الجهاد، لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. فالله ذمهم عندما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير رحمه الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا تخلفوا لو أطاعونا ما قتلوا، أو لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى ردا عليهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموت، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، أي لو كنتم في قصور منيعة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قاتله الله وأصحابه، يعني أنه هو الذي قال ذلك، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فقول لو عند المصيبة من صفات المنافقين، أما المؤمن يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخرج البيهقي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. وهذا كما تقدم النعاس في الجهاد من علامات الإيمان والتوكل على الله وعدم الخوف من أعداء الله. فجعل يسقط سيفي، أي بسبب النعاس، وآخذه ويسقط مرة أخرى.

قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر المؤمنين، نعوذ بالله، لأنهم أهل كفر ونفاق، والله تعالى ناصر رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخذل معه خلق كثير، يعني رجعوا من أثناء الطريق، نعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يخرج إلى المشركين أو يبقى في المدينة، فإذا جاءوا يحاربونه، فأكثر المسلمين قالوا نخرج لقتال المشركين، وقال عبد الله بن أبي وجماعته بل نمكث بالمدينة فإذا جاءوا نقاتلهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الذين قالوا نخرج لأنه أشرف وأعز، فعند ذلك غضب عبد الله بن أبي يقول يدع رأيي، أي يترك رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، فغضب عبد الله بن أبي ورجع من أثناء الطريق قاتله الله. انخذل معه خلق كثير، رجع الثلث مع عبد الله بن أبي، نعوذ بالله. كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة، أي قبل الاختبار والنفاق، لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا، يعني كاملي الإيمان الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، أي على الابتلاء، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، ولكن لما ابتلوا نافقوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع يتزلزل فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، نسأل الله العافية. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية السلام من الابتلاء، أو كان المسلمون ظاهرين غالبين على عدوهم، كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، يعني إيمان ضعيف لا يثبت على الابتلاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا، يعني إيمانا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان أي الكامل في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الإيمان الكامل الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى، الإيمان الكامل كما دل عليه الكتاب والسنة. فلم يحصل لهم ريب شك عند المحن التي تقلقل أي تزلزل الإيمان في القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ديني. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قال الشارح: قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو.

0: على المسلمين. المنافقون يذهبون مع العدو نعوذ بالله، والطعن في الدين يعيبون على الدين نعوذ بالله، وإظهار العداوة والشماتة بالمؤمنين وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله. المنافقون إذا ظهر العدو يذهبون إليهم ويظهرون نفاقهم وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالمقصود أن قول لو عند المصيبة من صفات المنافقين، أما المؤمن فإذا أصيب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويعلم أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، فيتوب إلى الله ويفتش نفسه ويرجع إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا صريح بأن قول لو عند المصيبة من كلام المنافقين ولا يجوز. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، اجتهد أيها المسلم فيما ينفعك في دنياك وأخراك مما يرضي الله عز وجل. قال الشارح: اختصر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوي الإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ضعيف الإيمان. اللهم قوي إيماننا واعف عنا، وفي كل خير. ما زال هو مؤمن فيه خير، لكن قوي الإيمان أحب من ضعيف الإيمان. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة مما يرضي الله عز وجل. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه. تعمل السبب ولكن تستعين بالله وتتوكل على الله، فالسبب لا ينفع إلا إذا أعانك الله ويسر لك سبحانه وتعالى. إنما فعل السبب مشروع، لكن الاعتماد يكون على الله سبحانه وتعالى. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما فعل السبب وتوكل على الله تم له مراده بإذن الله تعالى. قوله ولا تعجزن النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجل وذمه، والعجل مذموم شرعا وعقلا. لا تعجز عن الخير، استعن بالله واجتهد. وفي الحديث: الكيس أي العاقل من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إلا أن الحديث في سنده ضعف، لكن معناه صحيح. العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويعمل لما ينفعه بعد الموت من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والعاجز هو الذي يتبع هوى نفسه ويتمنى الأماني ما تنفع بدون إيمان وبدون عمل.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني
4: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
5: القطوف الدواني.
6: قال جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن الخونة، لا تدافع عن الخونة وتكون محاميا عنهم ووكيلا تخاصم عنهم ما داموا على باطل، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عنهم وأن يكون محاميا لهم. وهذا عام في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أنها لا تجوز الخصومة بالباطل، ولا يجوز أن يتوكل المحامي عن المبطل وهو يعلم أنه مبطل لأجل قلب الحقائق وتغيير الأحكام. ولا تكن للخائنين خصيما. قيل في سبب نزول الآية أنه حصلت سرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من بني الأبيرق، جماعة من المنافقين، سرق شيئا وتنبه له، ولما أحسوا أنهم مطلوبون أخذوا المسروق ووضعوه في بيت من البيوت، في بيت من البيوت، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق، وإنما الذي سرق هو صاحب البيت الفلاني، بدليل أن السرقة عنده. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين وفضح هؤلاء، وقال: ولا تكن للخائنين خصيما. فهذا فيه دليل على عدل الإسلام، حكمة الإسلام، وأنه لا يأخذ الأبرياء، وأن الحيل والحجج الباطلة والتزويرات أنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. ولكن القاضي إذا لم يتبين له التزوير أو الكذب فإنه يحكم بما يظهر له، ويكون المعرة والإثم على من علم بالباطل وسكت أو جحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فالقاضي ليس له إلا الظاهر، فإذا لم يعلم بالتزوير والكذب فإنه يبني على الظاهر، ويكون الإثم على الخصم الذي تعمد هذا التزوير وغرر بالقاضي وغير الحكم الشرعي. ولا تكن للخائنين خصيما. فالله جل وعلا برأ صاحب هذا البيت وفضح أولئك المزورين وهذا عبرة للمعتبرين في أن المزورين لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، وأنهم وإن نجحوا في كسب الخصومة في الدنيا فإن الله لهم بالمرصاد، وسيحتكمون إليه يوم القيامة فيحكم سبحانه وتعالى بالعدل وينصف المظلوم. فعلى هؤلاء الذين يتولون الوكالات والمحاماة في المحاكم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتأكدوا من صحة ما يدلي به وكيلهم، إن كان صحيحا ولا كذب فيه فإنهم يمضون في وكالتهم. أما إذا علموا أنه مبطل وأنه مزور وأنه كذاب، أو أن المحامي نفسه يكذب ويزور، فإن هذا أمر باطل. وإذا أخذوا مال مسلم فإنه يكون نارا يتأجج عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقطع له قطعة من النار. وكذلك من شهد شهادة زور لأجل أن يساعد بها خصما من الخصوم لأجل أن يتغلب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
3: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
5: القطوف الدواني.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
3: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
3: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
7: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة فقال:
8: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
3: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
9: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
10: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
3: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
11: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
12: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
3: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
13: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
14: من سنن الهدى صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الحدائق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: المرسلة فعين ألف تقول: أنا فتاة في كذا من العمر أحببت شابا وكان ذلك بواسطة التليفون، ثم قابلته مقابلة ليس فيها ما يغضب الله أو مما يغضب الله شيء، فهو والله العظيم أنه كذا إلى آخره، تنزه نفسيهما وتقول: حلفت له وأقسمت بالله عامر البيت أنني لا أتزوج غيره، لكن بعد مدة غيرت وبدلت الظروف مما كنت أنوي، فما أدري ما موقفي هذا منه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا يسوءني أن تصل حال بكثير من الفتيان والفتيات إلى أن يحصل اتصالات هاتفية وغبت في أمر دون ذويهم، لأن مما لا شك فيه أن الشاب أو الشابة يخفى عليهما كثير من الأمور وتغرهما كثير من العواطف، وكان الواجب على كل إنسان أن يقدم عقله على عاطفته ويتأمل في عواقب الزمن. ولا شك أن هذا الاجتماع وهذا اللقاء ليس كما قالت الفتاة، لأنه ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى ولو لم يحصل من دواعي الريبة لا تقبير ولا ضم ولا غير ذلك لكفى بالاجتماع إثما. ولا شك أن ما وراء الاجتماع هو الخطر، لكن الاجتماع من مقدمات الخطر. وأما ما ذكرته من حلف يمينها وما طرأ على ذلك من تبدل في الحال، فأسأل الله أن يجعل الخير فيما قضى وقدر، وليس عليها شيء فيما نوت، وتكفر كفارة يمين، وهذا خير لها من الاقتران بذلك الشاب.
3: نعم،
4: عليها كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، وإذا لم تكن واجدة أبدا صامت 3 أيام، وبالله التوفيق.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: من فتاوى الحرمين الشريفين:
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: من فتاوى الحرمين الشريفين
7: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
9: يقول: إذا كنت أعمل سائق أجرة، فهل يجوز لي نقل النساء بدون محرم؟ وأقول: ركوب النساء مع السائق فيه محاذير. المحذور الأول: الخلوة، فلا يجوز أن تركب امرأة وحدها مع السائق أجنبي، لأنها بركوبها معه تكون خلوة بينه وبينها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم إذا كان فيه خروج من البلد فهذا فيه محذور خروج المرأة بدون محرم وسفرها بدون محرم، فإذا كانت امرأة وحدها فلا يجوز أن تركب ولا يجوز لك أن تركبها وحدها. وأما إذا كان معها غيرها وداخل البلد بدون خروج الخروج عن البلد وبعد عن الناس فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. ما هو حد عورة الرجل يقول في الصلاة التي يجب سترها؟ وهل يعد العاتقان من العورة؟ العورة شيء وما يستر في الصلاة شيء آخر. عورة الرجل لا شك من السرة إلى الركبة، ولكن لا يصلي الفريضة إلا وعلى عاتقه شيء، لا يجوز أن يصلي الفريضة ساترا من السرة إلى الركبة، بل يجب أن يكون على عاتقه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق ليس بعورة.
10: يقول السائل: المسح على الشماغ أو الطاقية عند الوضوء هل يجوز؟
9: لا، لا يجوز المسح على ما يوضع على الرأس هكذا إلا على العمامة. ورد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، واشترط العلماء رحمهم الله أن تكون العمامة محنكة، يعني ملفوفة تحت الحنك، أو لها ذؤابة، بأن تكون العمامة على شكل العمامة التي كانت تلبس في الصدر الأول، محنكة أو ذات ذؤابة، فهذه يمسح عليها. وكذلك المرأة بالنسبة للخمار إذا كان محكم وضعه فلها أن تمسح عليه بشرط

0: إذا كانت صفيقة ساترة للمفروض ثابتة بنفسها.
1: يقول: نرجو منكم إعادة شرح مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر.
0: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. وإذا ابتدأ المسح مقيما فلا يجوز أن يستمر، وسافر بعد ذلك فلا يستمر يصل مسح المسافر بمسح المقيم، وإنما إذا انتهت مدة مسح المقيم خلع وغسل، إلا إن ابتدأ المسح مسافرا وإن لبسها مقيم فيمسح مسح مسافر. والمسافر إذا قدم وقد تمت مدة مسح المقيم بالنسبة له وقد أقام فيجب عليه أن يخلع ويغسل، ولا يستمر وقد أقام في المسح مسح مسافر. يسأل عن وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح حتى تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال بعشر دقائق مثلا، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الشمس فهو أفضل، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأقل صلاة الضحى 2 ركعات، ولا حد لأكثرها، لا يمنع من الزيادة، زيادة الركعات في الصلاة، وأوفاها وأكملها 8 ركعات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ بنت أبي طالب يوم الفتح ضحى وصلى فيه 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى، وسواء جمع ما يريد أن يصليه ضحى مثلا 4 ركعات أو 6 ركعات، كل 2 ركعات بسلام في وقت واحد في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره، أو صلى 2 ركعات بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، ثم صلى 2 ركعات مثلا حين ترمض الفصال في وقت الضحى ونحو ذلك، فلا بأس، لأن كل ما يصلى من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الضحى. يقول: إنه احتاج لقرض فطلب من شخص أو من بنك أن يقرضه، فقال: ممكن أن نشتري بضاعة ونبيعها عليك؟ فيقول: إنني ذكرت لهم البضاعة التي أرغب في شرائها فاشتروها وباعوها علي بسعر يختلف عن السعر الذي اشتروها به، فهم اشتروا البضاعة نقدا وباعوها علي مقسطا. والجواب في مثل هذا: إذا كان شراؤك من الأخير بعدما كانت هذه البضاعة في ملكه فلا بأس بذلك، لأنك اشتريت منهما في ملكه. وأما إذا قالوا: اذهب واشتري البضاعة التي ترغب فيها وتعال إلينا نسدد صاحب البضاعة ونسجل عليك المبلغ، فهذا لا يصح، لأنهم أعطوه دراهم ليسدد بها وسجلوا عليه أكثر. وأما إذا اشتروا البضاعة من صاحب المحل

0: سلموها ثم باعوها على من يريد شراءها فاشتراها ثم باعها هو على صاحب المحل أو على غيره بعد أن يحوزها بعد أن تكون في ملكه فلا بأس بذلك إن شاء الله. والواجب الحرص في مثل هذه الأمور بالبعد عن البيوعات الفاسدة، لأن البيع الفاسد قرين الربا، فهو يضر المرأة في دينه وفي معاملته وفي عبادته. والبيع الصحيح إذا اشتروا البضاعتهم شرا لهم واستلموها ثم تشتريها أنت منهم وتستلمها وتنقلها ثم تسلمها لمن يبيعها لك أو تبيعها أنت في محل آخر غير المحل الأول حتى يكون الاستلام صحيحا لا إشكال فيه. يقول: صام والدي بعض الصوم المكتوب عليه رمضان بعض رمضان ولم يستطع بسبب المرض والكبر من صيام بعض الشهر، ثم أطعم 6 مساكين وتوفي، هل يلزم أن أصوم عنه؟ الجواب: إذا كان المرء صام بعض رمضان ثم مرض وتوقف عن الصيام، أو دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم، فإن شفاه الله من مرض هذا وجب عليه القضاء بعدد الأيام التي صامها المسلمون، 30 يوما أو 29 يوما أو عدد ما أفطر من أيام الشهر. فإن توفي من مرض هذا فلا يلزم إطعام ولا أن يصام عنه، لأنه ما فرط وما ترك الواجب إلا لمرضه، فلا يلزمه شيء في هذه الحال، إلا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي فيلزم أن يطعم عنه أو أن يصوم وليه، مثل دخل عليه رمضان وهو مريض فلم يصم أو صام بعض رمضان ثم عوفي في شوال وذي القعدة وقدر على الصيام لكنه لم يصم، ثم مرض في ذي الحجة مثلا ومات، هذا تمكن من القضاء ولم يقضي، فيلزم أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يصوم عنه وليه. وأما إذا استمر معه المرض حتى مات فلا يلزمه شيء، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموه. يقول: لقد تقدمت إلى أصحاب الخير في بناء مسجد فجمعت التبرعات وبنيت المسجد وفضل مال زائد، فأخذته قرضا وبنيت لي به بيتا واشتريت سيارة، ولكن القصد قرض ولا أريد أن آخذ ريالا واحدا حراما، فهل هذا جائز؟ لا يا أخي، هذا ليس بجائز، لأنك أخذت هذا المال وأدخلته على نفسك ولا تدري هل تسدده أو لا، فلا يجوز لك، بل عليك أخي أن تسارع في استخراج هذا المال من نفسك وتصرفه في مثله في بناء مسجد، أو تعيد الزائد إلى أصحابه إن كان تعرفهم وأعطوك إياه لبناء هذا المسجد بعينه وزاد، ترده عليهم ولا تستقرضه، لأنك لا تأمن على نفسك الموت، فقد تموت والمال عندك وبنيت به بيتا لأولادك وسيارة يبيعونها بعدك وهي ليست لك ولا لهم، فالواجب الاحتياط في مثل هذا والحرص على براءة الذمة، وتبادر بإبراء ذمتك، فإذا لم تستطع الآن فتشهد على هذا وتكتبه من أجل أن لا يدخل عليك مال ليس لك. هل يجوز أكل اللحم نيا أي قبل أن يطبخ؟ يجوز إذا لم يضر، أما إذا عرف أنه يضر فلا يجوز للإنسان أن يأكل ما يضره، والناس يتفاوتون في هذا بالقوة والتحمل. فمثلا بعض أجزاء الذبيحة مثلا كالكبد ونحوها تؤكل نية ولا بأس بذلك، وبعض أجزاء الذبيحة إذا أكلها شخص نية ضرته فلا يجوز له، وآخر قد يأكل من لحمها ولا تضره فلا بأس عليه، لأنه يحرم على الإنسان أن يستعمل ما فيه ضرر عليه حتى وإن كان مباح وإن كان طاهر، مثل التراب مثلا لا يجوز للإنسان أن يأكل التراب وإن كان طاهرا لأن فيه ضرر. يقول ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه لم ير منها ولم تر منه صلى الله عليه وسلم، والاغتسال معا مظنة لذلك، فكيف الجمع بينهما؟ هي رضي الله عنها قالت هذا: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جوابا لمن سألها هل يرى الزوج عورة زوجته وترى الزوجة عورة زوجها، قالت رضي الله عنها جوابا لهذا: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولعل قولها لم ير مني ولم أر منه يعني تعمدا للرؤية. ما هو الحد الأدنى للجرم الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الأشياء تتفاوت، في شيء يكون على الجسم ويتخلل الماء منه، ونوع يكون على الجسم ولو كان خفيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل بعض قشرة النايل، نايل خفيف جدا ولا يمنع الرؤية لكن يمنع وصول الماء إلى البشرة، وترى البشرة وكأنه ليس عليها شيء. وشيء كبعض العجين أو الطين يتراكم على الجسم ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة لأن الماء يتخلله. ما حكم كشف الرجل عورته مع زوجته عند الجماع وعند الغسل لا بأس بذلك. هل تقديم الجهة اليمنى في الغسل في الرأس والجسد يكون ذلك من السنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعجبه التيمم. رجل اغتسل غسل الجنابة ومس بشرته بشيء من الصابون، فيلزم من ذلك غسل الماء والصابون، فلا يعتبر هذا من الإسراف؟ لا، إذا كان لإزالة ما علق بالجسم من صابون أو منظف أو غيره فلا بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز لبس الكنادر الجزمة أكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي أسفل من الكعب مع وجود النعلين؟
8: لا، أن يجد النعلين ما يلبس الخفين، يلبس النعلين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
10: قل أنا متزوج بفتاة تبلغ 18 من عمرها، وللآن لم تنجب أولاد، ومشكلتي معها أنها لا تحتجب من أي شخص قريب لها أو بعيد، محرما لها أو غير محرم، كثيرة التبرج، قذرة في ملابسها وفي جسمها، لا تتوضأ أثناء الجماع إلا في الصباح، وكذلك دائما تحب الخروج من بيتها، وملابسها دائما ممزقة، وإذا جاء أجنبي في البيت تفضل الجلوس معه أحسن مني، وإذا سألتها قالت أنت تستغير، يعني تغار من الغير، وإذا كلمت أهلها قالوا الذي ليس كفو زوجه ما يستغير عليها، وبقيت أنا محتار ولا تبالي من إبداء بعض محاسنها مثل الصدر والظهر، وأنها كثيرة الجري وتتكلم وتضحك وتمازح مع أي شخص، وأنها دائما تمشي مسافة بعيدة عن بيتها، تذهب لبعض البيوت مكشوفة الرأس، وإذا كلمتها قالت الناس تضحك علي مش عليك، وأنا بطبيعتها هذه صرت أكرهها ولا أنفذ بعض طلباتها، لا ولو عندي استطاعة لتزوجت من غيرها وتركتها، والنساء في هذا الوقت مهورهم غالية، ففيما تنصحوني؟ أطلب من أهلها إعادة مهرها وأطلقها، أم أنني أستعمل معها الضرب، أم أنني أطلقها من دون إعادة شيء من مهرها وأصبح بدون زوجة، أم أنني أصبر والحالة كما ترونها؟ رأي سماحتكم، أعطوني الحل السليم وفقكم الله.
3: هذه المسألة مشكلة كما ذكر الأخ، مشكلة، ولكن نرى إذا كان الرجل لا يستطيع أن يتزوج بغيرها أن تبقى معه زوجته، وأن يحرص بقدر ما يستطيع على تأديبها وتوجيهها بالوعظ والهجر والضبط، لا سيما إذا كانت تترفع عليه وتحتقره، فقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
10: نعم.
3: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ونرى أن العاقل الموفق يمكنه أن يعالج مثل هذه المشاكل التي هي أحسن مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه أن يصلح له في أهله. وإذا استعمل الإنسان هذين السببين، السبب الشرعي وهو دعاء الله عز وجل، والسبب الحسي الذي أمر الله به وهو الوعظ والهجر والضرب، لكنه ضرب غير مبرح. فإذا استعمل الإنسان الحكمة على مقتضى ما دلت عليه الشريعة فإن الله تعالى يصلح له أحواله. لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
9: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: قل كونوا حجارة

بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

تري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزون

0: إنا لمبعوثون خلقا جديدا.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، كيف يكون تعظيم الله جل وعلا؟ وما نصيحتكم حفظكم الله للمربين والمفكرين حيال تعظيم النص الشرعي، وما أثر ذلك على المتلقين؟ جزاكم الله خيرا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول السائل، كيف يتم تعظيم الله جل وعلا؟ وما نصيحتك للمربين والمفكرين؟ وما أثر ذلك في وزن النشر؟
7: نعم.
8: يا أيها الإخوة، الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، هو الكبير المتعال. تعظيم الله في قلب المؤمن أمر مهم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمنا ربنا، إيماننا به وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومن أحيانا والذي يميتنا ويبعثنا يوم القيامة، تعظيم الله جل وعلا أمر مهم في حياة المسلم. فإن الله أكبر من كل شيء وأجل وأعظم من كل شيء، وتعظيمه تعالى يكون بالإيمان به، نؤمن بأنه ربنا وخالقنا ورازقنا والذي أحيانا وسيميتنا ويجمعنا ليوم لا ريب فيه، ليعني جاز الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى. نؤمن به ربا وخالقا، لا رب لنا سواه ولا خالق غيره ولا ملجأ منه إلا إليه. نؤمن بأنه الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بكل صفات الكمال، مبرأ عن صفات النقص والعيب. نؤمن به جل وعلا وأنه سميع قريب، يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه من أحوالنا. نؤمن به بأنه الرب العظيم، الغفور الرحيم، المحسن، المتفضل، ذو الفضل والإحسان. رضينا به ربا وبالإسلام دينا. نؤمن به فنرجوه ونعلق آمالنا به، وتمتلئ قلوبنا محبة له وخوفا ورجاء. نؤمن بشريعته، نؤمن بكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وآخرهم القرآن العظيم الذي نسخ الله به سائر الكتب وجعله مهيمن عليها جامعا لكل ما سبق. نؤمن بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فأقاموا الحجة على العباد، وأكملهم وأفضلهم سيدهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن باليوم الآخر وأن الله سيجمع الخلائق اليوم لا ريب فيه. قال جل وعلا، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. نؤمن بالجنة التي وعدها المتقين، ونؤمن بالنار التي وعد بها الكفار والمنافقين. نؤمن بهذا كله إيمانا جازما. نؤمن بأن له أسماء حسنى وصفات علا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعظم أوامره، نعظم نواهيه، فنعظم بالامتثال، والنواهي بالاجتناب، ونعظم شعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيمك لربك دليل على قوة إيمانك، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب ما تحبه إلا لله، وأن تكون محبة الله لله فوق محبة نفسك ولدك ووالدك والناس أجمعين. ها هكذا المؤمن حقا. فإذا قوي تعظيم الله بالقلب قوي الإيمان واستنار الإيمان واستنار القلب وانبع الجوارح في طاعة الله جل وعلا. على المربين والمفكرين جميعا أن يجدوا ويجتهدوا في تلقين أبنائنا هذه العقيدة العظيمة: محبة الله، تعظيم الله، إجلال الله، الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المستحق أن يعبدون سواه، وأن من عبد غيره فقد ضل سواء السبيل. فهو خلقنا لنعبده جل وعلا، فيجب أن نمثل طبق هذا الواجب وأن نخصه بالعبادة، فندعوه وحده لا ندعو سواه، ونستغيث به وحده ونستعيذ به وحده ونستنصر به وحده، ونعلق آمالنا ورجاءنا في فضله وكرمه، ونمد أيدينا للتضرع إليه لنسأله من كرمه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعظم كتابه العزيز، ونجل هذا القرآن، ونؤمن به أنه كلام الله تكلم الله به، فسمعه جبريل من رب العالم مشابهه، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد أمته، فهو كتاب الله الذي في هذا المصحف، وهو كتاب الله لا يزال باقيا إلى أي أذن الله برفعه من المصاحف ومن صدور الرجال. نؤمن بهذا القرآن، ونعظم نصوصه، ونعتقد كمالها، ونؤمنها إيمانا جازما، ونقدمها على قول أي كائن من كان، ونحكم هذا القرآن، ونتحاكم إليه، ونعمل بأوامره ونواهيه، ونقف عند حدوده، ونتخلق بأخلاقه، ونتأدب بآدابه. نحب محمدا صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وأن الله أرسله إلى الثقلين عامة جنهم وإنسهم، وأنه يجب على أهل الأرض كلهم طاعة هذا النبي الكريم واتباع شريعته، لأن الله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إن آثار تعظيم الله وتعظيم رسوله آثارها في نفوس أمة آثار عظيم. فمتى عظم الله وعظم كتابه وعظم رسوله وسنة رسوله نال الخير الكثير، ونشأ النشأ على أحسن حال وعلى أفضل تربية. نسأل الله يثبتنا وإياكم على طريقه المستقيم.
7: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
6: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم.
4: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الله أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم. فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصيرون معهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه ورواته ثقات.
5: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
1: سؤال وجواب.
7: نرى كثيرا من الشباب يميلون إلى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعب كرة القدم، حيث أنهم يفضلونهم على العبادات الدينية، وأعتقد أن بعضهم يحبونهم أحب من الصحابة والتابعين، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
8: سوء ظن الناس إلى هذا الحد أنهم يحبونه أعظم حب الصحابة، هذا ما يقع المسلم، هذا ما يقع المسلم. لكن على كلها في الناس من السفهاء ويحب الفنانين ويحب اللعب أكثر ما يحب اشتغال بالطاعة التي ليس واجبة عليه، وهذا من الجهل ومن قلة بصيرة، ولأن النفوس لها عادات تحب أن تنفذها من اللعب والمرح وسماع ما قد يروق لها من أغاني أو أشعار. لكن هذا في تفصيل، فإن كانت الأغاني المعروفة التي يستعملها الناس في حب والعشق ونحو ذلك، أو ذكر النساء وحال النساء، هذه لا شك فيها أنها محرمة، وإذا كان معها طبل أو الموسيقى أو معها العود أو معها أنواع من الآلات الملاهي فهي محرمة، فجنس الغنى محرم إذا أكثرها العلم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر العلماء إنه غنى، وإذا كان معه آلات الملاهي صار أكثر تحريما وأشد إثما، حتى حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك من الصلاح رحمه الله. فالمقصود أن الغنى من حيث هو بأن له المحرم الذي قال فيه أكثر العلماء إنه مراد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث. أما الأشعار العربية التي تعرف بلحون العرب، هي بلحون الغنى بلحون العرب، هذه ما كان منها طيبا أبيح سماعه، كفعل حسان كفعل عبد الله بن أبي أوفى وابن رواحة وفلان وفلان. المقصود الأشعار التي يقولها العرب بلحون العرب في الجود في الكرم في الشجاعة في الحرب في الصناعة في غير هذا من الوجوه الطيبة، هذه تستمع وفيها فائدة، وقد قال النبي صلى الله عليه حكمة. أما الأشعار التي في ذنب الدين أو في مدح معاصي أو الخمور فهذه محرمة كنه، فالحسن وقبيح وقبيح، فما كان في سبيل الله وفي طاعة الله من الأشعار العربية وأشعار أخرى غيرها في مدح الحق والدعوة إلى الحق ونشر الفضيلة فهذه لا بأس بها، وما كان من الأشعار في ذم الحق أو في الدعوة إلى الرذائل أو المسكرات أو الزنا والفواحش هذا محرم، سواء كان شعرا عربيا أو نبطيا أو عجميا أو نثرا كله محرم، لأنه يدعو إلى باطل نسأل الله العافية. وأما كرة القدم عرضات هذه إن كانت تشغل عن الصلاة أو يظهر فيها عورات منعت، أما كان في وقت لا يظهر فيها عورة ولا تشغل واجب فلا حرج فيها، كان تكون في وقت الضحى أو الصلاة في وقت في التدرب على سير الأقدام وقوة البدن وأشبه ذلك، أو حمل السلاح السيوف والبنادق والرماح وأشبه ذلك مما يحتاج به في الحرب كالدرق والحراب كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب من باب إعداد القوة، ولكن لا يقول لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف في الرماح بالدرق والحراب بأشباه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة هرم وقوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. في أمس الماضي وقفنا على المثل الذي ضربه الله تعالى لمن يعبد غير الله ويصرف حق الله لغير الله ويتخذه وليا وناصرا بزعمه أنه يعطيه وأنه ينقذه وأنه يحميه وأنه يخبر الله جل وعلا عنه. ضرب الله جل وعلا مثل هؤلاء الذين ظلموا الله وظلموا أنفسهم بأن عبدوا غير الله تعالى، مثلهم كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا، وكل عاقل يعلم أن بيت العنكبوت لا تغنيه فتيلا ولا نقيرا ولا يمنع البيت العنكبوت من شدة الحر ولا من شدة البرد ولا من الهواء، وإنما هو معلق على خيوط سرعان ما تتلف وتهلك. كذلك الذي يعبد غير الله تعالى من خلق الله تعالى، فإن هؤلاء المعبودين والله لا يغنون المرأة شيئا، وإنما الذي يغني هو الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق الخلق لطاعته ولعبادته، لا إله إلا هو. وقد ذكرت ليلة البارحة أيضا بأن الله تبارك وتعالى بأن القرآن الكريم فيه جملة كبيرة من الأمثلة، لأن الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثلة التي ضربها الله جل وعلا في القرآن تستلزم منا أن نعيها وأن نعقلها وأن نعلم معانيها، لأنها تقرب لنا الحق وتبين لنا مراد الله تبارك وتعالى من إنزال هذا القرآن الكريم. من هذه الأمثلة التي هي في القرآن لتقريب الأفهام قول الله تبارك وتعالى في شأن الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، هذا مثل. وما أسوأ المثل بالشيطان وتمثل المرء بالشيطان، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مثل المنافقين يوم القيامة. كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأن أولئك المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وإنما آمنوا بألسنتهم ليقوا أنفسهم من القتل ومن السلب وما إلى ذلك، فزعموا بأنهم مؤمنون وهم منطوون على الكفر، يعملون أعمال أهل الإسلام، يصلون
يصومون يحجون يتزوجون من بنات المسلمات المسلمين ويزوجون بناتهم للمسلمين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله. هؤلاء المنافقون يحشرون مع المؤمنين ويأتون لشرب الحوض للشرب من الحوض. وكلنا يعلم أن كل نبي من الأنبياء له حوض، نوح إلى نبينا محمد، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وأمر الله تعالى بفصل القضاء بعد أن التمس النبي الشفاعة وبعد أن أذن الله تعالى له بالشفاعة وبعد أن قال الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ينزل الله الملائكة يحيطون بالخلق، ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، ينزل الرب نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لا تقل كيف ينزل ولا تقل كذلك بأنه إذا نزل تشبه بالخلق، لا، هذا لا يستلزم التشبيه. الله له ذات وأنا وأنت لكل منا ذات، فهل ذات الله كذواتنا؟ لا، ذات الله تليق بجلاله الإله المطلق الواحد الأحد الذي خلق الخلق. وذاتي وذاتك لها مبدأ ولها نهاية، خلقت من تراب وسأعود إلى التراب ويبعثنا الله تعالى من التراب. ولكن الرب جل وعلا لا إله إلا هو، كان ولم يكن شيء، أراد أن يعرف، خلق القلم، خلق هذه العوالم والمعالم، لا إله إلا هو. إذن كونه له ذات وأنا وأنت لنا ذوات، هذا لا يدل على أن هذا تشبيه. ولذا يقول أهل العلم الله تعالى ينزل نزول يليق بجلاله، الله له وجه يليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه وجب علينا أن نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلال الله، على الوجه الذي يليق بجلال الله. الله تعالى له صفات، يضحك، يعجب، ينزل، يتكلم على الوجه الذي يليق بجلاله، ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا يتكلم، هل من داع؟ يقول للملائكة يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء يأتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف ينزل؟ أين ينزل؟ من الذي يقوى إلى أن يذكر لنا هذا الأمر ولم يذكره صاحب هذا القبر؟ وإنما ذكر النبي نزول الله وصفات الله وتلقاها الصحابة على المعنى الذي أراد الله، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذه الصفات لا تشابه صفاتنا. ودائما أقول من باب التقريب للمعنى، أنا وأنت كل منا له ذات. يا أخي العقرب لها ذات، العقرب لها يد، العقرب لها رجل، الفار له يد، له عين، له رجل. بالله عليك إذا قلت هذه يد محمد، هل المعنى أنها يد الفار؟
أو أن هذه يد محمد إنسان مخلوق من بني آدم له يد تليق بأيدي بني آدم. الفار لها يد تليق بها، العقرب لها يد تليق بها، الكلب له يد تليق به، الأسد له يد تليق به. فالله تعالى إذا أثبت شيئا وجب علينا أن نثبت هذا الأمر على الوجه الذي يريد الله تعالى. والمقصود الرب ينزل، لا إله إلا هو، لفصل القضاء بعدما نزلت ملائكته وأحاطت بالخلق، ينزل ويقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بإسلام، إلا بلا إله إلا الله، إلا بالعمل الصالح. يكون في هذا اليوم أمور: تطاير الصحف، الشرب من الحوض، الميزان، العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، والصراط على متن جهنم، النار التي وقودها الناس والحجارة، وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وهي سوداء من شدة حرارتها، نارنا التي في الدنيا غمست أولا 70 مرة في النار وأخرجت فصارت على هذه النار التي عندنا في الدنيا. هذه الأمور لا بد أن تقع، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله التوفيق والنجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المنافقون يقومون معنا، وعليهم العلامة التي يميز النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. هذه الأمة لها علامة: بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام. يقول النبي من أثر الوضوء: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا غرا محجلين من أثر الوضوء. هذه علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الذي لا يصلي وهو في هذا الكوكب بعدما بعث النبي ويزعم أنه مسلم، الهوية الديانة مسلم، لكن لا يصلي، أيجد بياضا؟ أيأتي يوم القيامة وعليه الغرة والتحجيل؟ الغرة والتحجيل للذين يصبغون الوضوء ويتجهون إلى القبلة الكعبة ويناجون الله ويثنون عليه ويمجدونه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك نعبد، أصل العبارة نعبد إياك، فقدم المفعول به على الفاعل ليدل على الاختصاص، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، أنت المعبود وحدك، غيرك لا يعبد. هذا الذي لا يصلي يأتي يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، ولا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون يأتون وعليهم البياض ليشربوا من الحوض، فإذا أتوا للشرب من الحوض وإذا بملائكة الله تعالى تذودهم وتحولهم وتمنعهم من الشرب من الحوض، فيحتج النبي على الملائكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني ألا ترون أنهم بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام؟ فتقول الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك،
النبي لا يعلم الغيب، الغيب لله. إنما عرف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم وأراد أن يشربوا من الحوض قبل أن يخبره تخبره الملائكة، أراد أن يشربوا من الحوض، ولكن لما قالت الملائكة إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. فماذا يقول رسول الله بعد أن يسمع هذا الكلام من الملائكة؟ يقول: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. ولهذا النبي لا يشفع إلا لأهل لا إله إلا الله، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا على من رضي الله عنه، ومن أغضب الله جل وعلا لا يرضى النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء المنافقون ومن شايعهم ومن شابههم وكان على منوالهم، الملائكة تذودهم يوم القيامة، تمنعهم من أن يشربوا من حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام: إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن شأن هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يعمهون. نسأل الله العافية والسلامة. وأخيرا قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ضرب الله تعالى لنا أيضا هذا المثل لنعلم زيف دعوى النصارى وأنهم على باطل وليسوا على الحق، إذ أنهم يعتقدون في عيسى ما لم يعتقده عيسى نفسه في نفسه، ويزعمون بأن عيسى ابن الله، وأن عيسى هو الله، وأن عيسى ثالث ثلاثة، جماعة حمقى لا يعون ولا يعقلون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. موضوع عيسى أدنى من موضوع آدم. آدم من غير أب ولا أم، آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين لازب، بعد ذلك نفخ الله فيه الروح. لكن عيسى صلى الله عليه وسلم ولدته أمه العذراء البتول، حملت به وذهبت به إلى مكان قصي، وآتت قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إيش هذا؟ وقالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه أن يكلم هذا الولد الصغير الصبي المولود الآن، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذا الشأن. فعيسى أم، لما لا تقولون إن آدم هو الله؟ وآدم مخلوق من غير أب ولا أم، وعيسى صلى الله عليه وسلم مخلوق من أم. وبعث الله الملك، وآتى الملك إلى مريم ونفخ في جيب درعها، الدرع الثوب القميص، نفخ قولة كن، فكان عيسى بقولة كن. فالله تعالى ليس أبا لعيسى، وليس عيسى إلها، وليس عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، هذا ما يعتقدون. وعقائد النصارى غريبة، ولو رأيت ما يفعلون في كنائسهم
لوقفت على العجب العجاب. يزعمون أن عيسى ابن الله وأن عيسى هو الله، ويعتقدون بأن اليهود قتلوا عيسى، اليهود توصلوا إلى الإله أو إلى ابن الله أو إلى ثالث ثلاثة وقتلوه وصلبوه. يعتقدون هذا الاعتقاد وقالوا إنه ضحى بنفسه ليخلصنا نحن من الذنوب، ذنوبنا لا تمحى إلا إذا قتل الإله، إذا قتل ولد الإله أو قتل الإله. يا أخي، ذنوبنا يمحوها الله تبارك وتعالى في شريعتنا، شريعة الإسلام التي هي أزكى شريعة وأطهر شريعة وأعظم شريعة، بمجرد أن تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبت إلى الله، ندمت، أقلعت، نويت ألا تعود، رددت المظالم إلى أهلها، غفر الله لك. التوبة تجب ما قبلها. جميع ما عمل المرء من أعمال سيئة إذا تاب، لكن بشروط التوبة، لا أنه يتوب باللسان والقلب منطوي على فعل المعاصي والمنكرات، وإنما تاب أنا ما دمت في الحجاز تائب، أنا أعمل الخير وأصلي وأصوم، وإذا عدت إلى البلد إلى أهلي ووطني أنا أندرج في سلك المندرجين وأعمل ما يعمل الفساق والمجرمون. هذا ليس بتائب، لا بد من الندم، لا بد من الإقلاع، لا بد من العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمري. وإذا أخذ حق الغير ليس بتائب إلا إذا رد المظالم إلى أربابه. فشريعتنا لا تستلزم ولا تلزم أننا نضحي بأنفسنا ونقتل أنفسنا، لا. عيسى صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وعبد. يا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فهؤلاء الضالون النصارى يزعمون بأن عيسى، ما على ما سمعت، فقال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. عيسى صلى الله عليه وسلم، حواء عليها السلام مثلها مثل عيسى، الله تعالى خلقها من أب ولم يخلقها منهم، خلقها الله من ضلع آدم فكانت حواء. فهل هذا يشعر بأنها شريكة لله وأنها إله؟ لا. فهذه أمثلة، وما أكثر الأمثلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز لنعقلها ونتدبرها، لأن الله تعالى هو الولي، ولأن الله تعالى هو الناصر، ولأن الله تعالى هو المستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. ولذا ضرب الله تعالى هذا المثل حتى نعلم أن ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يستحق أن يعبد، إذ أنه مخلوق لله، مربوب لله. هذا الذي نعبده، نطلب منه، نطوف بقبره، نسأله، نذبح له، ننذر له، هو مأمور بأن يعبد الرب، هو مأمور بأن يطيع الله تبارك وتعالى. ويا ويله إذا زاغ عن الطريق، إذا بعد عن المحجة، فإذا حق الله تعالى لا يستحقه غيره. ومن جهل وصرف حق الله لغيره فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، لا يعزب عنه شيء. لو عبد غير الله سرا لا جهرا
لو دخل في صومعة وفي غار وعبد غير الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى مطلع لا يخفى عليه شيء. إذن أيها العابد احذر، فإن الله تعالى يراك أينما كنت، وعليك أن تخلص العمل لله، وعليك أن تصلح النية لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يعلم ما يدعون من دونه من شيء. كل ما يعبد الله جل وعلا يعلم حال هذا المعبود، والله جل وعلا يعلم عمل العابد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا هو. جاءت المرأة تشكو زوجها إلى النبي، ظهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي، بعدما كبر وبعدما كبرت. وجلست مع النبي عليه الصلاة والسلام وتناجيه سرا. عائشة قالت أنا في الحجرة ما سمعت ما تقول، وإنما أنا أسمع مجادلة بينها وبين النبي، لكن ما هو الموضوع أنا ما أعرف. وإذا بالوحي ينزل، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. اسمع التحاور بين هذه المرأة الصالحة وبين الرجل. وأنزل الله تبارك وتعالى العلاج الحاسم في شأن من قال لامرأة محرما لها ومشبها لها بظهر أمي أو أختي أو بنتي أو كل امرأة حرمها الله عليه، أن عليه أن يعتق رقبة. ما استطاع أن يعتق رقبة لا يجامعها، لا يدنو منها حتى يعتق رقبة. ما استطاع صام 60 يوما، شهرين متتابعين، بعد ذلك يجوز له أن يرى أن يأتي. هذا علاج رباني حتى لا نعود إلى مثل هذا.

الرجل أوعى وأعقل وأحكم من المرأة، ولو وضعت التطليقات الثلاث بأيدي النساء لطلقت المرأة زوجها من يوم الدخول، يدخل عليها في يوم العرس هيا أنت مطلق بالثلاث ما أبغاك. لكن الله تعالى جعل الحبال بأيدينا نحن، وأمرنا أيها الإخوان بأننا إذا أردنا أن نطلق لا نركب الحموقة ولا نطلق كلمات الطلاق سبهللا هكذا نرسلها، وإنما على من أراد أن يطلق امرأته وقد وقع بينه وبين المرأة ما وقع من الخلاف. أمرنا قبل كل شيء أن ننظر هل هي حائض؟ إن كانت حائض لا تطلق. هل هي حامل؟ إن كانت حامل جاز أن تطلق. أهي حائل؟ حائل يعني غير حامل. إن كانت حائلا أيضا نتوقف وننظر عندما طهرت من الحيض أجامعها؟ فإن كان قد جامعها بعدما حاضت لا يجوز له أن يطلق، بل عليه أن يتوقف إلى أن تحيض، فإذا حاضت وطهرت قال لها أنت طالق. فهل نعمل بهذه الأمور؟ لا ترى إلا إنسان عندما يغضب ويغاضب امرأته ويقع بينهم ما يقع هيا امشي بالطلاق أنت مطلقة بالثلاثة، أمامه كم من اللحم والحمد لله بنين وبنات عاشت معه أكثر من 30-40 عام، أعانته على أمر دنياه ودينه، وإذا به يرسل هذه الكلمات إرسالا من دون وعي ولا عقل ولا رزانة ولا يحمل هذه الأمانة التي أمنه الله. فإذا ما طلق هيا أنت علي كظاهر أمي، أنت مطلق بالثلاث، أنت حرام حرام حرام، أنت مطلقة 70 مرة. بعد ذلك يرجع هذه أم أولادي، من الذي يحمل الأولاد؟ إن تزوجت امرأة ما هل تستطيع أن تعيش مع هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات؟ أيذهب الأولاد؟ أنا في ناحية وهم في ناحية؟ كل هذا يجب على العبد قبل أن يقع في الطلاق أن يقف. ثانيا، إذا أراد أن يطلق والطلاق مشروع وجائز لا يطلق ثلاثة، وإنما يطلق طلقة واحدة رجعية فقط، أنت طالق طلاقا رجعيا واحدة طلقة، لا يريدها يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة لا سبيل له إليها. وأما إذا قال أنت طالق بالثلاث فاعلموا أن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة، ونحن نقول إننا أتباع للمذاهب الأربعة، جميع المذاهب كلهم يقولون بأن من طلق ثلاثا تقع ثلاث. ولهذا يا أحباب، هذه المرأة المباركة عندما أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت مع النبي علم الله جل وعلا مقالتها، فأنزل الله جل وعلا الحكم في ذلك. قال الله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في حكمه وأمره وتصرفه لا إله إلا هو. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات السبع، وخلق الله تعالى الأرضين السبع

0: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق سبع سماوات طباق، سماء فوق سماء، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام. فخلق الله هذه السماوات التي ترى بغير عمد، وخلق الله تعالى هذه الأرض التي نعيش فيها، قال بالحق، بالحق، أي أنه خلق السماوات والأرض لا عبثا ولا لهوا ولا لعبا، وإنما خلق الله تعالى هذه السماوات التي أمسكها بأمره ولا تقع على الأرض، لا تقع على الأرض أبدا، لأنه جل وعلا أمرها بأن تقف إلى أن تقوم الساعة، بعد ذلك الشمس تكور، الجبال تسير، الكواكب تنكدر، هذا الكون كله يذهب يتلف، يزيله الله جل وعلا بأمره لا إله إلا هو. فالله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض لكي يجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أنت هذه السماء تظلك وهذه الأرض تقلك، وأنت تعيش على وجه هذه الأرض والسماء فوقك والله فوق كل شيء لا إله إلا هو، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما نعمل لا إله إلا هو. فإذا علينا أن نعمل ما خلقنا لأجله، ونحن خلقنا لطاعة الله وعبادته لا إله إلا هو. فإذا على العاقل أن يتدبر وأن يعرف هذه العلامة الكبيرة، الله خلق السماوات السبع. امشي يا أخي مليون وملايين الكيلوات وإذا بهذه السماء فوقك، لا عمود ولا وتد ولا أي شيء. وهل يصل الخلق إلى داخل السماوات، سماوات الله، السماء الأولى؟ لا، حتى ينظروا أيوجد عمود، أيوجد شيء يرفع السماء؟ والله ما يستطيعون، لا جاجارين ولا رواد الفضاء، سواء كانوا من الروس أو أمريكا أو من الصين الآن وما إلى ذلك، والله ما يدخلون السماء. وأحب الخلق إلى الله، الله جل وعلا دعاه إليه، ولما دعاه الله تعالى إليه ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء إلا بعد إذن الله، وإلا بعد أن بعث الله أمين من في السماء، أمين من في السماء جبريل، بعثه الله إلى النبي حتى أتى به وذهب إلى السماء الأولى وبقية السماوات. ولهذا كان جبريل يطرق الأبواب، سماوات الله لها أبواب ولها حراس، يطرق الباب من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ ما معنى وأرسل إليه؟ هل أرسلك الله تعالى إليه لتأتي به إلينا؟ فيقول نعم، فيفتحون الباب ويدخل. فالله خلق السماوات وخلق الأرض، خلقها بالحق، خلقها بالحق لتعبدوه لتوحدوه، وأنتم ما خلقتم إلا لهذا الحق، لا للأكل والشرب والوظيفة وأداء العمل، وبعد العمل من الساعة الخامسة السادسة جولة مسرح بلاج، شواطئ أنهار، كازينو، ملعب، منهى، ما إلى ذلك، إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس، إلى مواخير ومواضع بغى ومواضع زنم طوال الليل إلى الساعة الرابعة ثالثة، عودة إلى النوم، ويلقي نفسه على الفراش كحيوان، لا صلاة لا صيام، لا يذكر الله، لا يعرف الله، لا يقول الله خالق كل شيء الذي خلق هذه السماوات. انتهى موظف يأخذ كل شهر يعني مثلا 7,000 10,000، انتهى تأمنت معيشته، فهو كالحمار لا يعرف الرب جل وعلا. وهكذا دواليك إلى أن يأتي ملك الموت ويقبض الروح، وإذا به يلقى في رمسه لا يبالي الله تعالى به. الله تعالى خلقنا لطاعته ولعبادته. وقد قرأت عليك ليلة البارحة قول الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، مخلوق هكذا؟ يا أخي، خلق الله لنا أمر عظيم غريب عظيم. نطفة ماء يمنى لا تريد أن يبقى في الثوب لئلا يعيرك الناس به، ويخرج من الإحليل موضع البول ويقع في موضع البول ويصونه الله في الرحم ويجعل فيه الأطوار، نطفة علقة مضغة، بعد ذلك تصوير عظام لحم أعصاب، يبقى 5 أشهر أقل أكثر، قد يولد الولد 6 أشهر وهو في رحم الأم، الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع ينفخ الروح، 5، 6 يتقلب. وكل ولد منا وكل مولود منا عندما مضى عليه 6 تقلب، يريد الخروج. فإذا كان قوي فتت كل شيء وخرج ويعيش، ضعيف بقي ركن إلى 7، فإذا انتهى 7 خرج. غالب من يولد في 8 لا يعيش، إلا عيسى صلى الله عليه وسلم يخرج 9، 10، يبقى 1، يبقى 2، والله كاليه رازقه ممده بالهواء بالغذاء، دم عبيط مجموع في تامينات تأتي إليه عن طريق السرة، يولد بعد الولادة ذلك الدم في الحال ولا ثانية، رأسا من يوم ما وقع على الأرض أخذته القابلة قطعت السرة الحبل الماسورة، يعني الطعام الذي كان في الداخل لا يصلح، يبدله الله لبن سائغ في ثدينه حتى يكبر حتى ينشأ يتعرعرع كل يوم عاقل، إلى أن يميز يعلم الصلاة والصيام والطاعة، إلى أن يكبر. فإذا ما بلغ 15 من العمر، عندما يبلغ 15 من العمر أو يصعد يظهر الشعر على عانتي، فليعلم أنه مكلف من هذا اليوم، لا فرق بينه وبيني وبين من بلغ 70 و80 و90، بل هو مكلف، يجب عليه أن يتقي الله، يجب عليه أن يطيع الله، يجب عليه أن يقوم بأمر الله. وإذا لم يطع الله تبارك وتعالى وارتكب ما ارتكب من المعاصي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يا رب، الملائكة ظلموني، أنا ما أعترف بهذا، هذا ظلم وجور من الملائكة، وليس بيني وبين الملائكة عداوة ولا شيء، ولكن قد كتبوا ما لم أفعل. أنت ما فعلت؟ لا ما فعلت، وأنا لا أعترف بهذه الكتابة، ما شربت خمر، ما زنيت، ما فعلت وما إلى ذلك. هيا يا يد، أنت أخذت الزجاجة؟ تتكلم تقول نعم أنا أخذت الزجاجة في يوم كذا وكذا وكذا، والرجل تتكلم أنا ذهبت إلى الموضع الفلاني والفندق أبو 6 نجوم وكذا، وأنا اقترفت، والفرج أيضا يتكلم. بعدين يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه؟ نحن ندافع عنكم حتى لا ندخل النار، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلينا أن نلظ على الله وأن نلح على الله وأن نلجأ إليه جل وعلا، وبخاصة في هذه الأزمان، زمن التقنية، الكهرباء، الفيديو، كذا وكذا. يا أخي اجتماع يكون في مجلس الأمن ومجلس الظلم، أنت هنا تراه وكل شيء. علينا أن نلظ على الله، أن نلح على الله، أن نقرأ باب الله. صوارف كثيرة جاءت تشغل المرء عن الله تبارك وتعالى وتنسيه الله جل وعلا. أضف إلى هذا العوامل الأخرى، النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس، شياطين الجن، الزملاء، زملاء السوء. ولهذا في سجودك ألح على الله، والزم أدعية رسول الله، فإن فيها النور والضياء والإشراق، وهي التي تنير القلب. متى ما ذكرت الله اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، اسمع من أنواع دعية رسول الله. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا خرج من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء ثاني، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء حسين، لما جاء إليه رجل يسمى حسين، قال النبي لحسين يا حسين كم إلها تعبد؟ اذكر لي آلهتك التي تعبدها، معبوداتك. قال 7، أنا عندي 7 آلهة أعبده، 6 في الأرض وواحد في السماء وهو الله. أراد النبي أن يأخذه بأسلوب حكيم، من لرغبتك ورهبتك؟ إذا خف تلجأ إلى من؟ إلى الحجار هذه؟ أو إلى الموتى؟ أو إلى من؟ أخبرني يا حسين. قال للذي في السماء، إذا رغبت في شيء، هذا الشيء الذي أنت تريده، أنت تريد ولد، أنت تريد أمر، شيء من الأشياء، أتذهب إلى هذا الصنم، هذا الوثن، هذا القبر، أم تطلبه من من؟ والله حسين عاقل، قال الذي في السماء. اليوم يقول لا، أنا أطلب الحجر، أطلب الوثن، أطلب المقام، أطلب هذا الميت، لأنه هو الذي يخبر الله عني. حسين يقول لا، المشرك لما قال له من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. فقال النبي له اترك 6 واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعاء. أراد الله له الخير والنور، فترك 6 أو 7 وعلمه النبي أن يقول: اللهم ألهمني رشدي. والله إذا ألهمنا الله رشدنا من الذي يغوينا ويضلنا؟ أيقوى أحد أن يغوينا بعدما ألهمنا الله رشدنا ووقانا الله تعالى شر أنفسنا؟ لا والله، من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استعان بغير الله في شيء فإن ناصره ذل وخذلان. أن تكن مع الله وسل الله والجأ إلى الله وتمسك بجانب الله، كن مع الله يكن الله تعالى معك. هذا دعاء نمرة 2. دعاء نمرة 3: ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أكثر الأدعية التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه. وإذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان دعاء لا يكون هذا الدعاء خاصا بذلك المرء، لأننا كلنا أتباع لرسول الله، وكلنا أمة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الدعاء الذي علمه النبي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كل دعاء علمه النبي لأحد خذه وادعو الله تعالى به. ويا أخي المسلم، يا أخي المسلم، لا تغفل، لا تجهل، عرض نفسك على الله، عرض نفسك على الله واعتصم بالله وليكن القلب حي. تتفكر في آلاء الله، في ملك الله، في ملكوت الله، تعتبر بكل شيء، وتعرف أن كل هذه الأشياء ملك لله. علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأبو بكر نسابة العرب، مشهور عند العرب، يحفظ أنساب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من القبائل. ومع ذلك قال للنبي: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. والزم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أعود وأرجع إليك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والله المستعان. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. آية بمعنى عبرة، علامة يستدل بها المرء على هذا الخالق الذي خلق هذه السماوات السبع. والله تعالى قد قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أما أنتم أيها البشر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أمركم لا يعجزنا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الخلق بكن والبعث بكن. فإذا أراد الله تعالى أن يبعث أمر الملك الذي بيده الصور، فإذا ما أمر، واعلم أن الملك الآن موجود حنى ظهره يريد أن ينفخ، التقم الصور حتى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، التقم الصور حنى ظهره ينتظر الأمر. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بفناء هذا الكون نفخ، فإذا نفخ ذهب هذا الكون وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فينك أنت يا إنسان؟ أين أنت؟ هذا حالك. الله جل وعلا ينبه ويدعو ويرشد، علنا نعتبر، علنا نتعظ، علنا نعود إليه. لا إله إلا هو. بعد ذلك سلى النبي والمؤمنين معه وأوصاهم بوصايا عامة هامة جامعة مانعة. الوصايا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، لا تغفل عن ذكر الله، لا يمرن عليك اليوم ما قرأت شيئا من هذه الرسالة السماوية. قراءة اعتبار، تأمل، تيقظ، استفادة ليحيى القلب، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب، ولأننا بأعظمها الذكر وهو هذا الكتاب العزيز. إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى ذكرنا الله في ملأ خير من الملأ الذي نحن فيه. ولذا صح في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلنحي قلوبنا بذكر الله، ولنكثر من تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. وإذا قال قائل: أنا عامي، أنا ما أقرأ، أنا ما أكتب، يا أخي احمد الله تبارك وتعالى، اسمع ممن يقرأ. عندنا عدة إذاعات للقرآن: إذاعة القرآن الكريم في المملكة، في قطر، في مصر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات
1: فائدة في دقيقة
2: فائدة في دقيقة
1: فائدة في دقيقة.
3: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، فكل من تاب من ذنب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل منه ويرفع عنه أثر الذنب وحكمه. حتى لو فرض أن المرتد ارتد بسب الله أو سب رسوله أو سب آياته ثم عاد إلى الإسلام وحسنت حاله فإن توبته مقبولة. لكن التحقيق في هذه المسألة أن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإن توبته تقبل ويكون من المسلمين، لكن يجب قتله حماية لعرض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل قائلا يقول كيف تقولون إنه إذا تاب من سب الله فإنه تقبل توبته إذا حسنت حاله ولا يقتل، وتقولون إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإن وحسنت حاله فإن توبته مقبولة لكن يجب قتله. فهل سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من سب الله؟ جوابنا على هذا أن سب الله أعظم بلا شك، لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له، حق لآدمي، لا نعلم أنه تجاوز عنه وعفى عنه. أما سب الله عز وجل فهو حق لله تبارك وتعالى، وإذا كان حقا لله فإن الله تعالى قد بين أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه.
1: فائدة في دقيقة
2: فائدة في دقيقة
1: فائدة في دقيقة.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
6: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
5: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
6: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
5: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
7: مع الدرس الأول.
6: ومعلوم أن مكانة مثل هذا الكتاب مرتبطة بمكانة صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومعلوم ما لصحيح مسلم من المكانة عند أهل الإسلام وعند أهل العلم، فقد اتفق أهل العلم على تلقي كتاب البخاري وكتاب مسلم بالقبول، هذا أمر معلوم لا يخفى على من عرف الإسلام. فكل من جاء بعد البخاري ومسلم فللبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى له عليه فضل ومنه بعد الله سبحانه وتعالى. والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لتوحيده وعبادته وإفراد الدين له سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووضع الله عز وجل في طريق العبد امتحانات وابتلاءات بها يتمحص المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق ومن الكاذب ومن الفاسق ومن الكافر أيضا، كما قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله عز وجل جعل في طريق العبد أمورا يبتليه بها ويختبره، هل هو صادق أم كاذب، هل يثبت على الحق وعلى السنة ويثبت على اتباع الكتاب والسنة ويثبت على طريق الإيمان، أم أنه تتخطفه الشياطين يمينا ويسارا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مجمل هذه العوائق التي تعوق العبد عن طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ثلاث. العائق الأول وهو عائق الكفر والشرك، وطريق النجاة منه هو إخلاص الدين والعمل بالتوحيد. والعائق الثاني هو عائق البدعة، وطريق النجاة منها هي تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعائق الثالث عائق المعاصي كبيرها وصغيرها، فهي أيضا تعوق العبد عن سيره على طريق أهل الإيمان وطريق النجاة. وطريق الخلاص منها وبالتوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة والاستغفار عما اقترفه. فإذا كلنا ستأتيه هذه العوائق ويبتلى ويختبر ويمتحن، فهل يطبق سبيل النجاة من هذه العوائق أم أنه يقع في هذه العوائق فيهلك بحسب نوع الهلاك؟ فعلى العبد أن يعلم أنه مبتلى، فإذا علم أنه مبتلى وطن لهذا الابتلاء أسباب النجاة وعمل لما بعد الممات. فإن وقع في شيء من هذه المعوقات فيبقى باب التوبة مفتوح. وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح. وقبل الشروع في الأحاديث سنتحدث عن جملة من المسائل التي ستلخص علينا ما سيأتي في بعض الأحاديث أو ذكرها في بعض الأحاديث مما يتعلق بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فأولا، ما تعريف التوبة؟ التوبة لغة من توب، يقول أهل اللغة كابن فارس التاء والواو والباء تاء وباء كلمة تدل على الرجوع، كلمة تدل على الرجوع. والتوبة في الشرع اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفها، لكنهم يذكرون في تعريفها شروطها كذلك، فيقولون ترك الذنب مخافة الله واستشعار قبحه والندم على المعصية والعزم على ألا يعود إليها وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال الصالحة. وقد ورد ذكر لفظ التوبة في كتاب الله عز وجل بعدد من المعاني. ورد ذكر التوبة بمعنى الندم في القرآن، ورد ذكر التوبة بمعنى الندم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ورد بمعنى التجاوز، توبة بمعنى التجاوز، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أي تجاوز عنهم. ورد معنى التوبة في القرآن بمعنى الرجوع عن الشيء، بمعنى الرجوع عن الشيء، كما قال عز وجل على لسان موسى سبحانك تبت إليك، رجع عن طلبه الذي طلبه من أن يرى الله جهرة، سبحانك تبت إليك. ومن المسائل كذلك فضل التوبة، قد دلت نصوص كثيرة من القرآن والسنة على فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، أنها تطبيق لأمر الله، قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سيأتي معنا في أول حديث يا أيها الناس توبوا إلى الله. والفضل الثاني أن الله وعد بقبولها، فيتحصل العبد على القبول من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ومن فضائل التوبة أن بها تفتح أبواب عفو الله ورحمته، ويلجأ فيها الناس إلى ساحات كرم الله عز وجل مهما بلغت ذنوبهم، كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فضائلها أن الله يتوب عليه، يتحصل على التوبة من الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن فضائلها أن الله أثنى على المداومين على التوبة والاستغفار، يتحصل بها على ثناء الله عز وجل. فلما ذكر أوصاف المؤمنين قال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فمن أكثر من الاستغفار دخل في جملة أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم. ومن فضائل التوبة أن التائب من ذنبه ومحل رعاية الله وحفظه ورحمته، تحصل على رعاية الله له وحفظه ورحمته، ويفتح له أبواب الخير في الدنيا والآخرة. فقال الله في عند ذكره للتائبين من الذنوب قال: أولئك عليهم أو أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن فضائل التوبة أيضا أن التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب سبب للخصب والأمطار، أن تكون الأرض خصبة للزراعة ويكثر عليها المطر ويكثر نسل الأولاد. قال سبحانه: فقلت استغفروا ربكم، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومن الفضائل كذلك، وهي الأخيرة، فضائلها كثيرة، أنه يتحصل على رحمة الله ولطفه وإنعامه، وأعظم الإنعام هو جنة الرحمن، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ومن المسائل المتعلقة بالتوبة أيضا: هل التوبة تجب على الفور أم أنها مع التراخي؟ بمعنى، هل يجوز للمذنب أن يؤخر توبته إلى أجل معين كما يفعل بعض الناس، يقول أتوب عند 40 أو أتوب عند كذا؟ دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن التوبة تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها، كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذا أخر التوبة إلى أن حضر الأجل وبلغت الروح الحلقوم، فعوقب بعدم قبول توبته، لأنه ما عمل بالفور بالتوبة والسرعة في الرجوع إلى الله عز وجل. فعلى العبد أن يعجل بالتوبة لأمور كثيرة، منها أن المعاصي تصير رانا وطبعا للعبد، تصير رانا على قلبه، يعني تغلف قلبه، يصبح متعود على المعاصي، فإذا تساهل في المعاصي ولم يبادر إلى التوبة أصبحت المعصية عنده ماذا؟ أمر عادي، وتساهل بها وتطبع قلبه عليها حتى يصعب عليه أن يرجع ويتوب. والأمر الثاني الذي يؤيد ويؤكد وجوب التوبة على الفور أن يبادر قبل أن يأتيه ما يجعل توبته غير مقبولة، وهو انقطاع أجل التوبة وهو بالموت. فعلى المغرورين أن يحذروا من عمل المعاصي والتساهل فيها والتسويف في التوبة، وهذا من أعظم أدواء وأمراض التوبة هو قضية التسويف، والتسويف يخالف قضية وجوب التوبة على الفور. والتسويف معناه أنه يقول سوف أتوب غدا سوف أتوب، بعد غد سوف أتوب، إذا بلغت عمر كذا. وهذا من أعظم الأدواء التي تبعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن المبادرة إلى التوبة قبل أن يحضر الأجل وينقطع الأمل، فعند ذاك يندم ولا ينفع الندم. بل من المسائل أيضا في التوبة أن تأخير التوبة بحد ذاته ذنب يجب التوبة منه، بمعنى أن المذنب إذا أخر توبته وتساهل في التوبة عليه أن يتوب من ذنبه وأن يتوب من تأخيره من التوبة أو تأخيره التوبة، لأن هذا مبني على ما ذكرنا من وجوب المسارعة إلى التوبة. إذن تأخير التوبة ذنب، فعلى العبد أن يتوب أيضا من هذا الذنب الذي هو تأخير التوبة، وهذا ما لا يفطن له كثير من العصاة، كما قال عز وجل: على ما فرطت في جنب الله، ندم وتاب أو ندم وتحسر على ما فرط في حق الله عز وجل. ومن حقوق الله التي فرط فيها تأخيره للتوبة حتى جاءه الأجل، كما قال عز وجل في الآية التي ذكرناها في تعجيل التوبة، قال: ثم يتوبون من قريب، بمعنى الذي أخر التوبة معاقب أو غير معاقب، معاقب، وهذا ذنب بحد ذاته، فيعاقب على ذنبه وارتكابه للمعصية ويعاقب على عدم توبته وتأخيرها. وهذا مما ينبغي الفطنة له والانتباه له. ومعنى الجهالة والقرب في هذه الآية قد يشكل على بعض الناس أن التوبة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا ممن كان جاهلا. قال: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة هنا؟ ليس معنى الجهالة أنه يجهل أن هذا الأمر ذنب، لأن العبد إذا فعل أمرا ولا يعرف أنه ذنب ولم يحصل عنده تقصير في معرفة الحق والسؤال عنه، هذا أصلا غير معاقب، معذور بالجهل. فإذا كيف نوجه الآية؟ يكون معنى الآية ما ذكره أبو العالية رحمه الله تعالى. يقول أبو العالية: كل من عصى الله فهو على جهالة، وكل من تاب قبل الموت فهو من قريب. كل من عصى الله فهو على جهالة، كل من تاب قبل الموت فهو من قريب. فيكون معنى الآية أن هذا حين ارتكابه للذنب ما عرف حقيقة الله وقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا يحصل من كل العصاة. فما عصى الله إلا وهو عنده نقص في إجلال الله سبحانه وتعالى. وكما قيل في ارتكاب المعاصي الصغيرة، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أتنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لذلك كان العبد كلما كان أعرف بالله وأعلم كان أبعد عن معصية الله عز وجل، كلما كان أخشى كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والمسألة التي تلي ذلك في التوبة شروط التوبة. دلت النصوص الشرعية بمجموعها على عدد من الشروط التي لا تقبل التوبة إلا بها. الشرط الأول وهو شرط في جميع الأعمال، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله عز وجل توبة عبد يرائي بتوبته، وإنما التوبة تكون بينك وبين الله مخلصا لله عز وجل فيها، تريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا تدخل في باب الرياء والسمعة في قضية التوبة. وهذا أمر ينبغي الانتباه في معالجته، معالجته شديدة يغفل عنها الناس، لأن بعض الناس يتساهل في ذكر ما كان يقترفه من الذنوب ويذكر توبته بعد ذلك منها. تدبر أن التوبة عمل وعبادة، فأخفه واجعله بينك وبين الله، خصوصا في ذنوب السرائر التي لا تتعلق بها حقوق العباد كما سيأتي. والشرط الثاني هو الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها. يقلع عن المعصية في الحال ولا يصر عليها، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية فيها التنبيه على شرط الإخلاص والتنبيه على شرط الإقلاع وعدم الإصرار. الإخلاص في قوله ماذا؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فلا تكون التوبة إلا لله، استغفروا لذنوب ومن يغفر الذنوب إلا، تذكير بالإخلاص وأن التوبة تكون لله عز وجل. ثم قال بعد ذلك ولم يصروا، وهذا شرط الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها. فعلى التائب أن يجاهد نفسه بقلع جذور المعصية من قلبه ويبتعد عنها غاية الابتعاد. ومن أعظم وسائل الإقلاع عن المعصية وعدم الإصرار عليها البعد عن من كان يحثه عليها، أو البعد عن المجالس التي تقام فيها. فلا يصح أن يقول رجل أنا تائب من التدخين ويأتي بين المدخنين ويجلس معهم، أو تائب من شرب الخمر ولا زال يجالس السكارى، هذا يجعلك ترجع إلى المعصية وتعود إليها، وهذا دليل على عدم الصدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث الندم على ما سلف من الماضي. والندم أمر عظيم يوجب الانكسار بين يدي الله عز وجل، ليس فقط تقول أنا ندمت، بل تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وتنيب إليه وترجع إليه. ويعارض الندم المجاهرة بالمعصية، يعارض الندم المجاهرة بالمعصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا لما يجاهر بمعصيته ويفتخر بها وإن كان قد أقلع عنها وتاب بحد زعمه، لكنها ليست توبة، أنه لم يندم عليها. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم التوبة، الندم التوبة. وفي هذا الحديث قال أهل العلم هذا دليل على أن الندم أعظم أركان التوبة، على أن الندم أعظم أركان التوبة. ويبين ويوضح معنى الندم حقيقة أن الندم يشتمل على ثلاثة أركان. نفس الندم يتضمن ثلاثة أشياء، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن هنا أوصي بقراءة رسالة لطيفة جميلة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بعنوان رسالة التوبة، هي غير مشتهرة لكن ينبغي قراءتها، فيها مباحث في التوبة مهمة جدا، وهي موجودة ضمن مجموع الرسائل والمسائل شيخ الإسلام تيمية في المجلد الأول، ليس في الفتاوى، في مجموع الرسائل والمسائل الذي حققه محمد رشاد سالم، المجلد الأول رسالة في التوبة، طبعت أيضا مستقلة. لو تكتب في الإنترنت رسالة في التوبة لشيخ الإسلام تظهر لك هذه الرسالة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، اعتقاد قبح ما ندم عليه، يعتقد أن ما فعله سابقا قبيح، أما لو اعتقد أنه جميل فهذا ما ندم. الأمر الثاني بغضه وكراهيته، بغضه وكراهيته، كما قال عليه الصلاة والسلام في التائب من الكفر قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، شدة كره ما كان يفعله ويبغضه، فيجب عليه بغض هذه المعصية وكرهها، بهذا يتحقق الندم الصحيح. والأمر الثالث ألم يلحقه عليه، يعني يتألم بما قد فرط في حق الله عز وجل، وهذا الندم هذا الألم مرتبط بالندم، هذا الألم مرتبط بماذا؟ بالندم. فإذا الندم يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأول اعتقاد قبحه، والثاني بغضه وكراهيته، والثالث ألم يلحقه به. لذلك كلما ارتفع العبد في الإيمان والمنزلة فإن ارتكب الذنوب ولو كانت صغيرة وتاب منها يتألم عليها ويتصدق عليها كثيرا لشدة الألم الذي وقع في قلبه. الشرط الرابع في التوبة العزم على عدم معاودة الذنب، العزم على عدم معاودة الذنب. أي أنه يقلع عنها في الحال ولا يصر عليها، ويعزم في المستقبل أنه لا يعود إليها أبدا. بهذا تتحقق التوبة، يعزم عزما أكيدا وجازما أنه لن يعود إلى هذه المعصية. وهذا يدل عليه أيضا حديث أنس الذي ذكرناه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فإذا وصل العبد إلى مرحلة أنه عزم ألا يعود إليها ثم وقع في الذنب مرة أخرى، ستأتي مسألة عندنا في التوبة، فهذا لا يضر توبته الأولى، بشرط أن يكون في توبته الأولى عازما على ألا يعود إلى هذا الذنب. أما إن كان عازما على أن يعود إليه وينتظر وقته فهذا ليس بتائب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي يعود إلى الذنب بعد أن كان تاب منه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أنه له أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وهذا إشارة إلى شرط ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. وقوله اللهم اغفر لي ذنبي أي أنه حقق شروط التوبة، لذلك الله عز وجل تاب عليه. ثم عاد فأذنب مرة أخرى، قال: أي رب اغفر لي ذنبي، رجع وحقق شروط التوبة من جديد، فغفر الله عز وجل له ذلك، ثم قال له في الأخير: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا ليس من باب الترخيص في فعل المعاصي، وإنما علم الله عز وجل من هذا العبد أنه إن فعل معصية فإنه سيرجع ويتوب فيغفر الله عز وجل له. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أنه علم الله عز وجل من حاله أنه كلما أذنب ذنبا فإنه يتألم ويتحسر ويرجع إلى الله عز وجل ويحقق شروط التوبة. أما الذي لا يحقق شروط التوبة فهذا أصلا ما تحصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى له، فإن عاد إلى الذنب عاقبه الله على الذنب الأول والثاني، لأن الذنب الأول لا زال لم يتب من هذا الذنب. ويذكر أهل العلم أيضا من شروط التوبة أن الذنب إن كان متعلقا بحقوق العباد فيجب إرجاع الحقوق إلى أهلها، وهذا أيضا سيأتي بيانه وتفصيله في أقسام الذنوب. ويزيد بعض أهل العلم أيضا في شروط التوبة أنها تكون في وقتها، أي قبل انقطاع التوبة، وانقطاع التوبة سيأتي بيانه، وهو إما في الأجل حال غرغرة الروح حين تبلغ الروح الحلقوم، أو حين طلوع الشمس من مغربها. وبعض أهل العلم أيضا يضيف في شروط التوبة قضية أن تكون توبته بقلبه ولسانه وبعمله الصالح، أي أن العبد يستقبل فيما بعد التوبة وبعد ارتكابه للذنب وتوبته أن يجتهد في العمل الصالح والطاعات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عز وجل: من تاب وآمن وعمل صالحا. فقال بعض أهل العلم أن من شروط التوبة أن يحسن فيما يستقبل من العمل، يجتهد في عمل الطاعات والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المسائل في التوبة وما أجملناه سابقا، وهو وقت التوبة ونهايتها. وقت التوبة مر معنا أنه أن العبد حياته كلها يغمرها بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالعبد محتاج إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل في كل حين، لا تكون التوبة فقط عند المعصية وعند ارتكابها، بل العبد حياته كلها توبة ورجوع. لذلك كان من الأذكار التي يكثر منها العبد استغفر الله الاستغفار، والمستغفرون بالأسحار يكثرون من الاستغفار. لذلك سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، بل أمر الله عز وجل العباد في جملة من الأعمال الصالحة أن يختموها بالاستغفار. إذا انتهينا من الصلاة قلنا ماذا؟ استغفر الله استغفر. إذا خرجنا من الخلاء قطعنا عن ذكر الله عز وجل قلنا ماذا؟ غفرانك. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما جاءه الإشارة إلى قرب أجله أمره الله عز وجل بالاستغفار: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. الحجاج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأعمال العباد تقترن بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا كانوا يلهجون بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، فكيف بحالنا نحن؟ أحوج بلا شك. لكن متى تنقطع التوبة؟ متى تنقطع التوبة؟ بأمرين، هناك وقت خاص لكل عبد وهناك وقت عام. أما الوقت الخاص لكل عبد فهو حين تبلغ الروح الحلقوم الأجل، كما قال عز وجل في فرعون: هل أنا وقد عصيت قبل، ما تنفع الآن التوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وحكمة ذلك أنه عاين اليقين وعرف أنه مقبل على الله، لأن الذي في سكرات الموت يعرف أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، فلا يوفق. أو من الخذلان والعقوبة من الله عز وجل للعبد أن لا يوفقه للتوبة قبل الغرغرة. وأما الوقت العام الذي تنقطع به التوبة وهو طلوع الشمس من مغربها، وحكمة ذلك كما قال أهل العلم أنه عومل معاملة الموت، لأنه بطلوع الشمس من مغربها أيقن الناس بماذا؟ يوم القيامة، عرفوا أنه جاء يوم القيامة.

0: الدابة ماذا؟ أنها تسم على الناس على جباههم، هذا مؤمن وهذا كافر، لماذا ختم عليه أنه كافر على جبهته لا يستطيع الرجوع؟ خلاص هو كافر وهذا مؤمن، كما قال عز وجل خرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اختلف أهل العلم في معنى قوله تكلمهم، قيل أنه بمعنى تجرحهم، وهو ما ورد في بعض الأحاديث أنها تتم على الكافر وعلى المؤمن، تضع عليه علامة في جبهته أنه مؤمن أو كافر. قيل تكلمهم أي تخاطبهم وتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي بآيات الله لا يوقنون. والصواب أن الآية مشتملة للمعنيين لدلالة الأحاديث على الأمرين، والسنة دالة على هذه أو على هذا الوقت في جملة من الأحاديث، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا جاء العبد إلى اليقين وانتهى وانقطعت باب التوبة، هنا يقول العبد الظالم لنفسه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، أي أن الله عز وجل حق منه أنها أن العباد لا يرجعون، تنقطع باب التوبة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
1: الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: شرح كتاب التوبة من مختصر صحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى.
0: والتوبة وكتاب التوبة كان اختياره من باب الحث على ترقيق القلوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يحتاج هذا الأمر، وكل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التوابون الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى.
2: بيان لمعنى التوبة وفضلها وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: وهذه الأحاديث التي ستمر معها فيها جملة من فضائل التوبة ومن أحكام التوبة ومن قصص التائبين مما رواه الإمام مسلم في صحيح.
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: الله سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين ثناء كبيرا، وأخبر أنه معهم وأنه يوافيهم أجرهم بغير حساب. حدثونا سماحة الشيخ عبد العزيز عن فضل الصبر على المصائب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصابر في البأساء والضراء وحين البأس هؤلاء هم المتقون. الصبر طاعة لله وعباد لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. خلق كريم، صبر على الطاعة لله جل وعلا بأداء الواجب، بأداء الفرائض وإركان الإسلام وفرائض الدين، صبرا عليها وعلى المواظبة عليها، والذين هم على صلواتهم حافظون. وقال: إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. صبر يؤدي يلزم طاعة الله بالإخلاص لله وامتثال أمره واجتناب نهيه، صبر على معاصي الله جل وعلا فيكف نفسه عنها. قال الله جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيصبح الطاعة ويصبح عن المعاصي ويصبر على أقدار الله المؤلم.

0: في المال في الولد ويرضى عن الله ويسلم لله ويزرع العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن إذا ابتلي صبر، كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. فالمهم أن الصبر منزلة عظيمة ومرة كبيرة. من صبر ابتغاء وجه الله سهل أمره، من صبر على الطاعة فلم يسأم منها ولم يجأنه منها. كلما ازداد في الطاعة وقتا ازداد له حبا ومحاوى عناية، ويصبر عن المعاصي فيعف عن محارم الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله ويصبر على أقدار المؤلمة. صبر الكرام يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع فأسأل الله يعافيني. قال: إن شئت دعوت الله لك وإن صبرت ولك الجنة. قد أصبر ولكن أريد أن تدعو لا تكشف. فدعا الله لا فتكشف. قال ابن عباس: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى هذه المرأة. ذلك الصبر على المصائب، فصبرها أدخلها الجنة ورفع منزلتها. فنسأل الله أن يجعل الصابرين الشاكرين.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: يقول في قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يسأل بارك الله فيكم عن التوبة، شروط التوبة وهل لها صلاة؟
0: يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا إخواني، مدح الله عباد المؤمنين بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بأي معصية ذكروا الله، فذكروا وعد الله وعيده، ذكروا فضله وإحسانه، وذكروا وعيده وانتقامه، فتابوا إليه وأنابوا إليه فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيا إخواني، هذا فضل من الله علينا ونعمة أن جعل التوبة ملجأ لنا لنمحو بها ذنوبنا وخطايانا. فمن أذنب منا ذنبا فليتق الله ويراجع نفسه وليتوب إلى الله من خطائه توبة تقتضي إنقلاعه عن الذنب وندمه على فعله وعزمه الصادق أن لا يعود إلى هذا الذنب، ويذكر الله ويصلي ما شاء الله لعل الله يكفر سيئاته ويمحو خطاياه.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
3: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.
2: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
2: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 59.
4: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
5: يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب صلاة الضحى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله.
4: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل هذه الصلاة ومكانتها العظيمة، وبيان ما ورد فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الضحى هي من جملة صلوات التطوع، صلوات النافلة التي جاءت السنة في الوصية بها والترغيب في فعلها وبيان ثوابها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في فضل هذه الصلاة وفي الوصية بها والحث على المحافظة عليها. قد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وركعتي الضحى، فهذا فيه أن ركعتي الضحى أو صلاة الضحى مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن صلاة ركعتين يصليهما المسلم في الضحى تجزئ صدقة عن أعضائه ومفاصله التي عددها 360، وعليه كل يوم على عدد هذه المفاصل التي عددها 360 صدقة. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الضحى تجزئ صدقة عن ذلك كله. قال صلوات الله وسلامه عليه: على كل سلامة منكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وجاء في حديث آخر أن عددها 360، فإذا كل يوم تطلع فيه الشمس على المسلم فيه 360 صدقة بعدد هذه المفاصل. قال على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتي الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق صدقات بعددها، صدقات بعددها. ولعل الحكمة والله تعالى أعلم أن المسلم يقبل في هذا الوقت على الله جل وعلا مستعملا أعضاءه كلها لأنها تتحرك في الصلاة، خاضعا متذللا متطوعا راجيا راغبا في ثواب الله تبارك وتعالى، فيكون صنيعه هذا مجزئا عن ذلك كله. وقد جاء عن أبي هريرة الذي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، منها ركعتي الضحى، أنه قال كما جاء في مستدرك الحاكم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وجاء هذا المعنى في حديث مرفوع عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وحين ترمض الفصال هذا كما بين أهل العلم هو أفضل أوقات صلاة الضحى، أفضل أوقات صلاة الضحى، وذلك عندما تشتد حرارة الشمس، عندما تشتد حرارة الشمس وتبدأ الفصال وهي صغار الإبل تحس بحرارتها، تحس بحرارتها. قال: حين ترمض الفصال، يعني عندما تشتد حرارة الشمس، هذا أفضل أوقاتها. وإلا فإن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد طلوعها بما يعادل 12 دقيقة أو ربع ساعة تقريبا، بعد طلوعها بهذا الوقت إلى قبيل الزوال أيضا بمثل هذا الوقت، لأن وقت طلوع الشمس وقت طلوع الشمس وقت نهي. وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء أوشكت على الزوال وهو مقدار ربع ساعة تقريبا قبل الزوال، هذا أيضا وقت نهي. ووقت صلاة الضحى ما بين ذلك، وقت صلاة الضحى ما بين ذلك، يعني من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد إشراق الشمس وطلوعها في حدود ربع ساعة تقريبا أو أقل بقليل، إلى ما قبل الزوال يعني أذان الظهر بمثل هذا الوقت، فهذا كله وقت صلاة للضحى. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان هذه الصلاة ومكانتها العظيمة وذكر ما جاء فيها من أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد في بعض رسائل جملة من الأحاديث في فضل صلاة الضحى، وذكر كلاما جميلا، قال: هذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة ركعتي الضحى حسنة محبوبة، أن ركعتي الضحى حسنة محبوبة، فهي صلاة دلت النصوص على أنها صلاة حسنة محبوبة، أي إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها عنده جل وعلا ثواب جزيل وأجر عظيم، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة سواء صلى ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات، كل ذلك جاءت به السنة كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فأقلها 2 ركعات، أقل صلاة الضحى 2 ركعات كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرها، وأكثرها 8 ركعات كما في حديث أم هاني، وقيل 12 ركعة. والمسلم إذا صلى 2 ركعات ومرة 4 ومرة 6 ومرة 8 فلا حرج عليه في ذلك، وهو يدرك بذلك فضل هذه الصلاة العظيمة. أول ما أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألتها معاذة، قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4؟ أكان يصلي الضحى 4؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 4 وأنه يزيد أيضا ما شاء الله، أي من الركعات على هذا العدد. ولهذا إذا تيسر المسلم أن يصلي 2 ركعات أو يصلي 4 ركعات أو يصلي 6 ركعات أو 8 ركعات، كل ذلك جاءت به السنة. وبعض أهل العلم قالوا أكثرها 8، وبعضهم قالوا أكثرها 12 ركعة، وبعضهم قالوا ليس لها حد، يتنفل الإنسان ما تيسر له ويصلي ما تيسر له في هذا الوقت. نعم.
5: قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات.
4: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، يصلي الضحى 6 ركعات. وهذا لا يتعارض مع ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة، لأنها قالت يصلي 4 ويزيد ما شاء، فهو يصلي 4 ويصلي 6 كما في حديث أنس، ويصلي 8 كما في حديث أم هاني، وكل ذلكم مشروع جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا 2 ركعات جاءت عنه في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وحديث أنس الذي ساقه المصنف في إسناده حكيم بن معاوية مستور وزياد بن عبيد الله مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه، والحديث قواه الألباني رحمه الله تعالى لوجود ما يعضده ويقويه. نعم.
5: قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم هاني ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، سبح ثماني ركعات أي صلى ثماني ركعات، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، فتسمى الصلاة سبحة وتسمى سجدة، تسمى ببعض أفرادها. فتقول فسبح ثماني ركعات، فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى في بيتها بهذا العدد ثمان ركعات، وهو داخل في عموم قول عائشة رضي الله عنها ويزيد ما شاء الله ويزيد ما شاء الله. ولهذا للمسلم أن يصلي ركعتين أو يصلي أربع أو يصلي ست أو يصلي ثمان، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخفف فيها، بينما صلاة الليل كما مر معنا كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيها. مر معنا في حديث زيد بن خالد الجهني قال ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ومرت معنا حديث أخرى بهذا المعنى. بينما تصف أم هانية رضي الله عنها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الضحى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف فيهما، قالت ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني مع التخفيف كان يأتي بالركوع تاما والسجود تاما يطمئن فيه صلوات الله وسلامه عليه، يركع حتى يطمئن راكعا ويسجد حتى يطمئن ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. الآن مر معنا أربعة أحاديث على التوالي. الحديث الأول

0: كي قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه.
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن شقيق سألها قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. إلا أن يجيء من مغيبه يعني إلا أن يكون جاء من سفر، إلا أن يكون جاء من سفر، غير ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى. وهذا الحديث ظاهره يخالف الحديث الذي مر في صدر هذه الترجمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث الأول الذي فيه أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا؟ قالت كان نعم يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله. ففيه حديث معاذة عن عائشة فيه إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى مطلقا، فيه إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وفي حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الضحى إذا كان قادما من سفر، إنما كان يصلي الضحى إذا كان قادما من سفر. وهذا معنى قولها لا إلا أن يجيء من مغيبه، فهو مقيد بالمجيء من السفر. وجاء عنها رضي الله عنها حديث آخر وهو في صحيح البخاري أنها سئلت عن ذلك فقالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. ولهذا قال أهل العلم الأحاديث التي جاءت عنها رضي الله عنها فيما يتعلق بصلاة الضحى مختلفة، وهي على ثلاثة أقسام. منها القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا، الذي فيه الإثبات مطلقا كما في حديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها. والقسم الثاني جاء مقيدا بمجيئه صلى الله عليه وسلم من السفر كما في حديث عبد الله بن شقيق عنها. والحديث الثالث النفي مطلقا كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح الضحى. هذا الحديث الأخير الذي فيه النفي عائشة تنفي الرؤية، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح الضحى. وهذا النفي للرؤية لا ينفي أنها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بطريق الرواية، يعني مما بلغها ونقل لها عن من فعله عليه الصلاة والسلام. فهذا النفي للرؤية لا يستلزم ألا تثبت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها بطريق الرواية لا بطريق الرؤية. فالحديث الذي في البخاري فيه نفي الرؤية، قالت ما رأيت، فلا يمنع أن يكون عدم رؤيتها أن يكون صلى عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات ولم ترى ذلك لكنها أبلغت به فأثبتته في الروايات الأخرى، في الروايات الأخرى. ومجموع الأحاديث عنه في ما يتعلق بصلاة الضحى كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، بل حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاقا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى، ما كان يداوم عليها. ولهذا عائشة تخبر كما في صحيح البخاري أنها ما رأت، لكن غيرها حفظ برؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها

0: صلاها أربعا وصلاها ستا وصلاها ثمان. فكون عائشة رضي الله عنها تنفي الرؤية وجاء عنها في بعض الأحاديث تثبت الصلاة لا ينافي هذا ذاك، لأنها قد تكون ما أثبتته أثبتته بطريق الرواية للرؤية، فلا يكون بين ما أثبتته ونفته تناقض أو اضطراب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم صلوات الله وسلامه عليه على صلاة الضحى، وحتى أبا هريرة على المداومة عليها، حثه على المداومة عليها، جاء في بعض رواياته كل يوم، وحديث أبي ذر فيه كل يوم، فهذا فيه الحث على المداومة. ولهذا قال أهل العلم: من كان شأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على قيام الليل فإن في قيام الليل كفاية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا نام عن قيام الليل صلاه في الضحى 12 ركعة، صلاه في الضحى 12 ركعة. وإذا كان الإنسان لا يتمكن من قيام الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام وأن يحافظ على ركعتي الضحى، يحافظ على صلاة الضحى. ولهذا في حديث أبي هريرة جمع له عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصلي ركعتي الضحى. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طرح مسألة حول هذا الموضوع وأجاب عنها بجواب مختصر أنقله بنصه. قال: هل الأفضل المداومة عليها صلاة الضحى كما في حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة يفيد المداومة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن تيمية رحمه الله يقول: لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، لم يكن يداوم عليها أي النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بسنته، يعني يصليها في بعض الأحيان، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. فهل الأفضل في حق المسلم المداومة على صلاة الضحى كما هو مستفاد من حديث أبي هريرة، أو عدم المداومة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا مما تنازعوا فيه، يعني مما تنازع فيه أهل العلم. قال: والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل، أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل، فصلاة الضحى أي في حقه بدل عن قيام الليل، ففي مثل هذه الحال يستحب له أن يداوم على صلاة الضحى وأن يحافظ عليها. نعم.
1: قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، وندعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعهد عنه المداومة على صلاة الضحى، المداومة على صلاة الضحى. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم النقل عنه اتفاق أهل العلم بسنته وهديه، عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يداوم على صلاة الضحى. وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث وغيره من الأحاديث. يقول أبو سعيد: كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا الحديث في إسناده كلام، فهو ضعيف الإسناد، لم يثبت فيه. محمد بن ربيعة صدوق، وفضيل بن مرزوق صدوق يهم، وعطية العوفي ضعيف ويدلس، فالحديث ضعيف الإسناد. نعم.
1: قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خيط. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا.
0: نعم.
1: قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال. معنى يدمن أي يداوم، كان يدمن أي يداوم على 4 ركعات عند الزوال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المراد بال4 ركعات هذه التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات التي تكون قبل صلاة الظهر وبعد الأذان. فيكون هذا الحديث والأحاديث الآتية بعد إلى نهاية الترجمة كلها تتعلق بذلك، كلها تتعلق بذلك وليست متعلقة بصلاة الضحى. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند الزوال، يدمن 4 ركعات عند الزوال أي يداوم عليها عند الزوال. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن على هذه 4 ركعات عند الزوال، تدمن أي تداوم عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب السماء تفتح، إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتج أي لا تغلق، في هذا الوقت تكون مفتوحة فلا تغلق حتى تصلى الظهر، حتى تصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. فهذا فيه الندب على المحافظة على 4 ركعات التي تكون عند الزوال، يعني عند زوال الشمس بعد زوالها إلى إقامة الصلاة، هذا كله وقت لذلك. وهو وقت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبواب السماء تفتح فيه، أن أبواب السماء تفتح فيه حتى تصلى الظهر، حتى تصلى الظهر. قال: فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. والصلاة أعظم الخير وأجله، الصلاة أعظم الخير وأجله. فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على 4 ركعات في هذا الوقت، على 4 ركعات في هذا الوقت، قال: حتى تصلى الظهر. فالمراد بهذه الصلوات، الصلوات 4 الراتبة القبلية التي قبل صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها، وجاء عنه في هذه الصلاة الراتبة أحاديث كثيرة مر معنا بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. قلت أفي كلهن قراءة؟ قلت أفي كلهن قراءة، في كل هذه الركعات فيها قراءة؟ فقال نعم، قال نعم، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. قلت هل فيهن تسليم فاصل، يعني هل يفصل بينهن بتسليم؟ قال لا. فهذا يفيد أنها تصلى بدون تسليم فاصل، وتصلى بتسليم فاصل وهو أولى، وتصلى بتسليم فاصل وهو أولى، لعموم الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين يفصل، ركعتين ركعتين يفصل بينها بالسلام. والحديث في إسناده عبيدة الراوي عن إبراهيم النخعي وهو ابن معتب ضعيف، لكن الألباني رحمه الله قوى هذا الحديث لبعض المتابعات والشواهد. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، وفيه ما يدل صراحة على أن الأربع التي كان يدمن أو يداوم صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها في وقت تفتح فيه أبواب السماء، أن المراد بذلك الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر. قال عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وهذا وقت دخول وقت صلاة الظهر، فكان يصلي أربعا، فيكون المراد بالأربع هنا وفي حديث أبي أيوب المتقدم أي الأربع القبلية التي تكون قبل صلاة الظهر. قال وإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وهو بمعنى ما جاء في حديث أبي أيوب، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، فيها أي هذه الساعة عمل صالح. فهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله وكل منهما يشهد للآخر، فيهما الحث على صلاة هذه الأربع الركعات القبلية قبل صلاة الظهر. ومر معنا في حديث أم المؤمنين عائشة وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، يصلي قبل الظهر أربعا، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة القبلية، أربع ركعات قبل الظهر يحرص عليها في هذا الوقت، ويحرص على المواظبة عليها في هذا الوقت، ووقت كما جاء في هذا الحديث تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق، لا ترتج أي لا تغلق، تكون مفتوحة في هذا الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصعد له في هذا الوقت عمل صالح، في الرواية الأخرى أو في الحديث الأول قال أحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، وفي حديث عبد الله بن السائب قال فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. والصلاة هي من أعظم الخير ومن أعظم العمل الصالح الذي يندب للمسلم أن يحرص عليه وأن يواظب عليه كل يوم قبل صلاة الظهر بأن يصلي أربع ركعات. نعم.
1: قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعد بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوال يصليها عند الزوال ويمد فيها. هذا الحديث تقدم مطولا بعض الشيء عند المصنف في آخر الترجمة السابقة، في آخر الترجمة السابقة تقدم عند المصنف من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، وفيه قال ويصلي قبل الظهر أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا. فالصلاة هنا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، المراد بها الصلاة القبلية، الصلاة القبلية التي تكون قبل الظهر بعد زوال الشمس، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، ويمد فيها معنى يمد فيها أي يطيل فيها القراءة ويطيل في الركوع في السجود، قال ويمد فيها.
2: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
3: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد.
4: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر الصفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام؟ رواه البخاري. وعن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: شفاء العليل،
3: شفاء العليل
2: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
3: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
4: هذه الرسالة تقول مرسلة الرسالة: في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصليها الإنسان أفيدوني؟
5: إذا ترك الإنسان إحدى الصلوات الخمس لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك من الأعذار، فإنه يقضيها متى زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قضوها، وقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتها. فإنه أمر فأذن لها ثم صلوا ركعتين ثم صلاها كما كان يصليها كل يوم، ومعنى ذلك أنه صلاها جهرا. فعلى هذا لو يقع مثل هذه المسألة لقوم مسافرين فإننا نقول لهم: افعلوا ما كنتم تفعلون في أيامكم الماضية. بمعنى يؤذن لصلاة الفجر وتصلى سنة الفجر ركعتين وتصلى صلاة الفجر بقراءة جهرية كما تصلى لو كانت في وقتها. إلا أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يرتحلوا عن مكانهم، أن يرتحلوا عن مكانهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلوا في مكان سواه. أما إذا كانت ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي، فهذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيه. فقال بعض العلماء وهم الجمهور: يجب القضاء كما يجب على المعذور. فعليه إذا ترك الإنسان صلاة حتى خرج وقتها عمدا وجب عليه قضاؤها، وجب عليه القضاء. وقال بعض أهل العلم: إن من ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء ولو صلاها ألف مرة، لأن ذلك من تعدي حدود الله، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أي تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ليس عليه أمر الله ولا رسوله، فيكون مردودا غير نافع. وعلى هذا الرأي، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يجب على هذا أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، ويكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تكفر عنه. وهذا القول هو الراجح عندي، لأن أدلته أقوى من أدلة القائلين بوجوب القضاء.
2: شفاء العليل،
3: شفاء العليل
2: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
3: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فإني قريب.
6: وإذا

0: فإني قريب.
1: قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
2: هذا بيان للمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. ولكن هذا الحديث في سنده نظر، ولكن صحت الأحاديث في منع الصلاة في 3 مواضع، وهي المقبرة والحمام وأعطاني الإبل. المقبرة والحمام وأعطاني الإبل، والمقبرة معروفة، هي موضع دفن الأموات، نهي عن الصلاة فيها سدا لذريعة الشرك، لأنه إذا صلى عند القبور وإن كان يقصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد هو اتخاذها مصليات صلى عندها، فلا يصلى عند القبور لا فريضة ولا نافلة، سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد، فإن صلى فصلاته غير صحيحة. ومن ثم تحرم الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فمن صلى في مسجد مبني على قبر صلاته غير صحيحة، لأنه صلى صلاة منهيا عنها، والنهي يقتضي الفساد. إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، صلى على القبر لما لم يصلي عليه قبل الدفن، جاء وصلى على القبر عليه الصلاة والسلام. فصلاة الجنازة تجوز في المقبرة للحاجة إلى ذلك. هذه المقبرة. والحمام المراد به ما يتحمم به ويغتسل فيه ويتخذ للعلاج والتنظيف، الحمامات المعروفة في الأمصار التي تبنى ويجعل فيها الماء الحار والبخار، فيدخل فيها الإنسان ويزيل ما عليه من ملابس ما عدا ستر العورة، ويبقى فيها مدة محددة حتى يعرق ويخرج ما فيه من في بدنه من مخلفات، يكون في هذا نوع من العلاج. هذا هو الحمام. تحرم الصلاة فيه في داخله. لماذا؟ لأنه موطن لكشف العورات في الغالب، موطن لكشف العورات في الغالب، لا تصح الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك الصلاة في أعطان الإبل صح النهي عن ذلك. وأعطان الإبل المراد بها الأمكنة التي تعطن فيها الإبل، تبيت فيها وتأوي إليها، هذه هي معاطن الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في الحديث الصحيح: من صلى فيها فإنه لا تصح صلاته. هذه المواطن الثلاثة التي صح النهي عن الصلاة فيها. وأما بقية المواطن فجاءت في الحديث الذي أشرنا إليه: المزبلة وهي موضع الزبالة، مجمع الزبالة والقاذورات، والمجزرة وهي محل ذبح الحيوانات المأكولة، لأنها تتلوث بالدماء، تتلوث بالدماء عند الذبح، والدم المسفوح نجس وحرام. هذه المجزرة. والحش المراد به موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة من بول وغائط، هذا لا تجوز الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين، ولأنه لا يسلم من حصول النجاسة فيه. قارعة الطريق المراد بها الجادة المسلوكة التي قرعتها الأقدام أي وسمتها بالمشي، لأن قارعة الطريق ممر، ممر للناس وللحيوانات وللسيارات فإذا صلى فيها إما أنه عرض نفسه للخطر، وأيضا ممر للسباع والثعابين فيعرض نفسه للخطر والسيارات والهوام، أو أنه يضايق الناس في طريقهم ويشق عليهم. هذا هو وجه النهي عن الصلاة في قارعة الطريق، إلا أنهم استثنوا إذا ضاق المسجد يوم الجمعة، إذا ضاق المسجد يوم الجمعة فلهم أن يصلوا في الشوارع والممرات بشرط أن تكون الصفوف متصلة، وأن يرى من كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو من خلفه حتى يقتدي به. وفي بيت الله عز وجل الكعبة الفريضة لا تصح داخل الكعبة المشرفة، لأن الله أمرنا بالصلاة إليها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إلا النافلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح، دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، أدل على جواز النافلة في الكعبة في داخل الكعبة المشرفة. والحجر من الكعبة ويسمى بالحطيم لأنه من الكعبة وله حكم الكعبة، إلا أن قريشا لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها وكانوا لا يبنونها إلا من مال طيب ومن كسب حلال، فلما أرادوا بناءها أقصرت فيهم النفقة فلم يستطيعوا بناءها على قواعد إبراهيم، لم يستطيعوا بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقصروا عن الحجر واحتطموا الحجر منها.
3: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا

أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
1: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل

ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.
2: فسوف

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 58.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوز وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم عمق فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول الآية. ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخلوا في ذلك لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له أهد. فلما أجلاهم عمر تغير ذلك العقد وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي أخفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة، فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه، منها أن سعدا توفي قبل خيبر، ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ولم يكونا في زمنه صلى الله عنهم الكلف والسخر ولم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها، ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم، لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ولا غيرهم، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم يعرفون كذبه. فلما خفيت السنة زوروا ذلك، وساعدهم بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه، ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في بيان ما كان صلى الله عليه وسلم يعمله من العقود، عقود الجزية أو عقود مثلا الأمام لبعض من يدخل البلاد. فلما نزلت سورة براءة وفيها ذكر الجزية التي يقول الله عز وجل فيها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما قال الله من أهل الكتاب صارت الجزية خاصة بأهل الكتاب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المجوس لهم شبهة كتاب، وقد جاء في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فعامل النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الجزية المجوس كمعاملته لليهود والنصارى، فأخذ عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم. إلا أن اليهود الذين في خيبر لم يأخذ عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم، فأشكل بعد ذلك على بعض العلماء أن النبي أخذ من اليهود والنصارى والمجوس الجزية، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، أما غيرهم من المشركين فليس لهم إلا إما أن يدخلوا في الإسلام أو السيف، ولا هناك شيء ثالث. أما هؤلاء اليهود والنصارى فيقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقبلوا الجزية وإما السيف، فلهم ثلاثة أحوال. أما المشركون فلهم حالتان: الإسلام أو السيف. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية على أهل خيبر، ظن من ظن أن هذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، وهذا غير صحيح وليس باستثناء. ولكن لما نزلت سورة براءة في سنة 8 من الهجرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر سنة 6، صالح اليهود فصالحهم، فلما كان الصلح سابق على أخذ الجزية استمروا في صلحهم الذي صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولم يأخذوا منهم الجزية لأنه صالحهم على أن يبقوا في خيبر وعلى أن يعملوا فيها ويسقوا النخيل ويزرعوا الأراضي، ولهم شطر ما يخرج منها، لهم النصف، لهم نصف الثمار من الحبوب ومن ثمار النخيل، وهذا النصف في مقابلة ما يقومون به من عمل. فلما كان هذا الصلح متقدم على الجزية، متقدم على نزول سورة براءة، فهم بقوا لهذا الغرض لا لأنهم مستثنين، وإلا فلا فيه استثناء لأحد. حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه ونقض الصلح، لأن النبي لم يوقف لهم وقت، قال نقركم فيها ما شئنا، فأقروا في زمن النبي وفي زمن أبي بكر، ولما كان في زمن عمر رضي الله عنه قال النبي يقول نقركم ما شئنا، والآن شئنا ألا نقركم، فرحله عمر رضي الله عنه وصاروا كغيرهم. إذا كانوا في أي بلد دخلها المسلمون تؤخذ منهم الجزية كغيرهم من أهل الكتاب. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منهم الجزية من أجل الصلح، اغتنم بعض اليهود هذه الفرصة وقالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنا الجزية، وزوروا كتابا، زوروا كتاب ووضعوا به أمر من النبي وشهادة علي بن أبي طالب وشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فزوروه وعتقوه، يعني جعلوا الكتاب عتيق، جعلوا الورقة عليها آثار القدم، وجعلوا الكتاب عليها آثار القدم وبالخطوط التي كان النبي يرسلها صلى الله عليه وسلم، فمن رأى انتبس عليه الأمر وظن أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أشكلت على كثير من العلماء من الذين لم يتمكنوا من السنة، لم يتمكنوا من الأحاديث، ولم يتمكنوا من أخبار السير، سير صلى الله عليه وسلم، التبس عليهم الكتاب، هذا كتاب من النبي بوضع الجزية عنهم وبشهادة علي بن أبي طالب وبشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما أشكل عليهم وعرض في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعرض عليه الأمر ليأخذ رأيه فيه، فلما عرض عليه ورأى بصق به، تفل عليه، قالوا لي قال هذا مفترى، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين وجها له كذب من 10 وجوه، وواحد من هذه الوجوه كافي في بطلانه. فمن هذه الوجوه أوضحها وأدلها أن في شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في وقت الخندق، في وقت بني قريظة حينما حكم في بني قريظة، وهي سنة 4 من الهجرة، وخيبر إلى الآن ما فتحت، باقي سنتين على فتحه. فعرف أنه كذب في شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ توفي قبل فتح خيبر بسنتين، كيف يكون؟ فبين لهم هذا أنه يكفي فيه هذا الاحتجاج بكونهم وضعوا شهادة سعد، وبإجماع العلماء أن سعد رضي الله عنه توفي في غزوة الأحزاب حينما نقضت بنو قريظة العهد وخانوا الله ورسوله ودخلوا مع المشركين، ثم لما أن المشركين هزمهم الله وألقى عليهم الرعب في قلوبهم وفارقوا المدينة، النبي ناجزهم وحكم فيهم سعد رضي الله عنه، وحكم بقتلهم رضي الله عنه، ثم لم يمكث إلا أيام وتوفي رضي الله عنه، لأنه كان أصيب يوم الخندق، ثم سأل الله قال اللهم لا تميتن حتى تشفي غيظ من بني قريظة، لأنه علم بخيانتهم. فمن حكمة الله أن الله استجاب دعاءه ووقف الدم الذي كان ينزف منه حتى حكم في بوينه وقتل وهو حاضر، ثم عاد الدم فانفجر وتوفي رضي الله عنه وارضاه. ومعروف سعد بن معاذ رضي الله عنه وموته، ومعروفة قصته رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قطعة من حرير في غاية ما يكون من الجمال واللين وتعجب الناس منها، قال والله لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. ولما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله، عرش الرحمن، ولذلك يقول بعض الصحابة وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومعروف المواقف رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنه توفي قبل فتح خيبر بسنتين، واليهود يزورون هذا الخطاب، ولكن من حكمة الله أنهم يكتبون شهادة، لأنه ما زور إلا بعد حين بعد مدة، ويكتبون شهادة سعد، وسعد رضي الله عنه ميت قبل فتح خيبر، فتبين يعني بطلان هذا الخطاب. وشيخ الإسلام رده من عدة وجوه، وهذا وجه. والوجه الثاني إن في ذلك الوقت ما نزلت سورة براءة، سورة براءة ما نزلت إلا بالسنة 8 وخيبر في السنة 6، كيف يكتب لهم كتاب والأمر بالجزية ما نزل في القرآن، ولا جاء حكم في الإسلام، ما جاء إلا في السنة 8، فكيف يكتب هذا الكتاب ويؤرخ في وقت فتح خيبر، وسعد ميت له 2، وسورة براءة ما نزلت إلا بعد 2 اللي فيها الأمر بالجزية. ولذلك رضي الله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أعطاه الله من الذكاء والفطنة وسعة الاطلاع والعلم، من حيث رأى هذا الخطاب اللي هو فرحين مجيبين ومزود على الرسول، بصق به وتفلى عليه لعلمه أنه كذب مفترى، ثم بين بطلانه، وبين من 10 وجوه بين بطلانه، ويكفي واحد منها على بطلانه. وأما الجزية فهي تؤخذ، وهذا عن جمهور العلماء رحمهم الله، أنها ما تؤخذ من المشركين، المشرك إما أن يسلم وإما أن يقتل، أما اللي تؤخذ منهم فهم اليهود والنصارى، لأن الله يقول من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وقال في المجوس سن بين سنة الكتاب، فأخذها صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء في بيان من تؤخذ منهم الجزية، يقول وقاتل يهودا والنصارى وعصبة مجوسي فإنهم سلموا الجزية تصددي، ثم بيّن مقدار ما تؤخذ من الجزية، فقال على الأدون أي الأقل على الأدون 12 درهم جعلا، وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. ثم بيّن من تسقط عنهم أن تؤخذ من الرجال الذين يستطيعون القتال، أما الفقراء أو الأعمى أو ما هم من أهل القتال ما تؤخذ منهم، أو النساء. فلذلك قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، فتسقط عن هؤلاء. فهذا بيان الجزية أن على هؤلاء الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس، وغيرهم. فحينما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يقول إن أهل خيبر أو يحتجون يهود خيبر بهذا فهذا باطل، تلك الوجوه التي بيّنها رحمه الله من ناحية. ومن ناحية ثانية كل يعلم أنهم الصلح حصل لهم قبل نزول سورة براءة بسنتين، والنبي أبقاهم على صلحهم لأنه صلح مضى ما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا شاء، فهو قال نكركم فيها ما شئنا. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وكان وقت أبو بكر واستمروا أيضا عليه كما كانوا في عهد النبي، ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى أنهم ما في حاجة إلى أهل خيبر، لأن في ذلك الوقت عندما فتحوا الصحابة مشغولين بالجهاد في سبيل الله، ولهم فارقين النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بالمدينة، وهم جايين الخيبر يعملون فيها ويتركون الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فلذلك صالحهم على أنهم يبقوا. ولذلك قال النبي نقركم فيها ما شئنا، فقال عمر الآن قد شئنا ورحلهم رضي الله عنه وطردهم إلى الشام. فالحاصل أن هذا فعل صلى الله عليه وسلم في المعاهدة مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس، وأما غيرهم من الوثنيين المشركين فلم يقبل منهم إلا إما الإسلام وإما السيف. نعم.
2: ولم يأخذوا الجزية من عباد الأصنام، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في رواية، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى، ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم ولم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا
3: لكانوا يلونه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تمهدت الجزيرة ذهب إلى وسط الجزيرة، ذهب إلى تبوك ويدعوهم إلى الإسلام، فمن أبى قاتله فامتثل أمر ربه. ولذلك كانت غزوة تبوك من آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فالدليل على أن العرب الذين في وسط الجزيرة هذول كلهم دخلوا في الإسلام. ولذلك فتح مكة توالت الوفود عليه صلى الله عليه وسلم، صاروا يأتون من كل، حتى جاءوا من اليمن وجاءوا من نجران وجاءوا من محلات وافدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا كذلك من البحرين من جهة الأحساء ووفدوا عليه الصلاة والسلام، معناه أن كل هذه البلاد تمهدت في الإسلام. ثم بعد ذلك النبي غزا تبوك، لو كان هنا أحد أقرب منهم يحتاج إلى الدعوة لذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نعم.
2: ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه.
3: نعم يلونه، قاتلوا الذين يلونكم، نعم لكانوا يلونه ولم يتركهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين، ومن تأمل علم أن الأمر كذلك. قالوا وقد أخذها من المجوس، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع، ولا فرق بين عبدة الأصنام وعباد النار.
3: نعم، لأن المجوس عبدة النار والعياذ بالله. نعم.
2: بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم. وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى آخره. وقال المغيرة لعامل
3: كسرى. نعم، هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، أنه يؤخذ منهم، تؤخذ منهم الجزية ولو كانوا عباد أوثان.
2: وقال المغيرة لعامل كسرى، أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش، هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ قالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله. وصالها أهل نجران على 2000 حلة وعارية و30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من كل أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.
3: نعم، كل هذا من الجزية. نعم،
2: ففيه دليل انتقاء عهد أهل الذمة بإحداث الحدث أو أكل الربا إذا شرط عليهم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافرين.
3: نعم، أو قيمته من المعافرين من الزرع قيمة الدينار، وهذا هو الذي استند إليه الإمام أحمد حينما حدد الجزية على أنها مثلا 12 درهم، لأن قيمة الدينار في ذلك الوقت 12 درهم، فيؤخذ من 12 درهم من الفقير و24 من المتوسط الحال و48 من الغني. نعم.
2: ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب باليمن، ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر.
3: نعم، غير مقدرة الجنس ولا مقدرة، يعني مقدر إما أن تأخذ دنانير، وإما أن تأخذ دراهم، وإما أن تأخذ من الزروع، وإما أن تأخذ من الثياب، وإما فهي غير مقدرة. وهذا هو الصحيح، أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة، وهذا الإمام هو الذي يقدر الجزية عليه، كثرها أو قلتها أو نوعها من الذهب من الفضة من الثياب من النباتات من الثمار من أي شيء، وأن هذا راجع إلى الإمام، لأن هذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف البلدان. قد تكون البلاد فقيرة فهذا لهم نظرة خاصة، قد تكون البلاد غنية فهذا لهم نظرة خاصة، فهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان واختلاف الأوقات، وهذا هو الصحيح أنها غير مقدرة. نعم.
2: بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا، تزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين.
3: نعم، تزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية بحسب غنى أهل تلك البلاد وفقرهم وحاجتهم. نعم.
2: وحال من تؤخذ منه.
3: نعم، حال من تؤخذ منهم، المسلمين في حاجة على كل حال يزيدون فيها لأجل سد حاجة المسلمين، وحال من تؤخذ منهم مقدار ما يستطيعون أن يبذلوه، ولا يكلفون شيء لا يستطيعونه. نعم.
2: ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه بين العرب وغيرهم، أخذها من مجوس هجر وهم عرب.
3: نعم، مجوس هجر معروف أنهم عرب، من هجر اللي هي تسمى البحرين، تسمى هجر وتسمى البحرين في ذلك الوقت، وهي الآن التي تسمى الأحساء. نعم.
2: فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس وتنوح وبهرة. نعم. وبنو تغلب نصارى.
3: نعم، هذا لأن مجاورتهم للنصارى. نعم، تنوح وبني تغلب. نعم،
2: لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من العرب من اليهود لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من اليمن يهودا
3: لمجاورتهم. نعم، لليهودين،
2: وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم ليهود اليمن. فلم يعتبر آباهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب، وثبت عن أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى وعيسى، فأراد آباهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. وقوله خذ من كل حال من دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة.
3: نعم، النساء ما تؤخذ والصبي ما يؤخذ، لأن الصبي ليس من، إنما تؤخذ هي من أهل القتال الذين يستطيعون أن يقاتلوا، فالمقاتلة هم الذين، فالذي لم يبلغ الحلم هذا ليس من المقاتلة، هذا يعتبر من الصبيان، ولذلك في وقت الحرب لا يقتل الصبيان ولا تقتل النساء، النبي نهى عن قتل الصبيان ونهى عن قتل النساء، فهؤلاء ليسوا من القتال فلا يقتلون ولا يؤخذ منهم الجزية، ولذلك النبي قال يؤخذ من كل حالم، يعني كل من احتلم، يعني معناه من كل من بلغ. نعم.
2: واللفظ الذي روي فيه من كل حالم أو حالمة لا يصح وصله وهو منقطع. وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة ولعلها من تفسير بعضهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سأقوم إن شاء الله بزيارة المسجد النبوي الشريف، هل ممكن أن أحرم ثانيا وأقوم بعمرة ثانية عني أو أحد والدي المتوفيان؟
5: نعم، يعني هو أتى بعمرة وطاف وسعى وقصر وانتهت عمرته وأراد أن يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ما تيسر له وسلم على نبي الله وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأراد أن يرجع ثانية إلى مكة، نعم الأفضل في حقه أن يعتمر، فإذا اعتمر فهو مخير أن يجعلها لنفسه أو يجعلها لمن شاء من والديه أو أقاربه أو نحو ذلك، فهذا جائز يحرم، ولكنه يحرم مما أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ذا الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، فيحرم من ذلك الموطن الذي أحرم منه رسول الله، فإن أراد أن يحرم بعمرة لنفسه وإن أراد أن يهبها كذلك لأحد أقربائه فلا بأس، إلا أنه في تفصيل، إن كان من يريد أن يأخذ عنه العمرة حي فهو لا بد من إذن، ما يأخذ له عمره إلا بإذن، فإن كان أنه ميت فيأخذ له عمره له وإن شاء الله يؤجر على هذا ويحصل له العمرة هذه لمن أهدى إليه وهو يؤجر على بره على فعله بهذا المعروف، لأن هذا من فعل المعروف.
4: امرأة نذرت أن تصوم لله أياما معلومات ولكن بعد مضي بعض الوقت بقليل بعد التلفظ بالنذر اشترطت إذا استطعت ذلك في حالة عدم وجود أي ظرف يجبرها على عدم الصيام، وما حكمه؟
5: إذا كان أنها في نفسه قالت علي لله نذر أن أصوم كذا وكذا إن متصلا فلها ما اشترطت، فإن كان قالت ذلك علي أن أصوم كذا وكذا ثم بعد مضي مدة أو قيامه من مجلسه أو مضي مدة طويلة أو انقطعت بكلام آخر ثم استثنت، هذا ما يفيد الاستثناء بعد مضي المدة، الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، ففي هذا ما يفيد، فهي الأيام التي نذرت يجب عليها الوفاء بها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء بالنذر، والله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر في قوله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا صار واجب عليها فيجب عليها أن تعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: مختصر زاد المعاد. شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: النصح والإرشاد في تربية فلذات الأكباد.
7: النصح والإرشاد في تربية فلذات الأكباد.
8: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك. كيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك؟ اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي، لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية، لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه. ما يصير بعض الآباء عاتب ولده على العقوق فقال له ولده
9: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كثيرا.
8: الأمر جد وليس بالهزل، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء بعد أن يقع الفاس في الرأس وجهه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم بعد إيش
10: ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط،
9: أنت المفرط.
6: النصح والإرشاد في تربية فلذات الأكباد. الأبناء هبة من الله سبحانه ونعمة يجب أن نحسن شكرها لله العظيم، ومن شكر هذه النعمة الإحسان إليهم بجميع أنواع الإحسان، ومن الإحسان تنشئتهم النشأة الطيبة المباركة. ومن أعظم ما يجب أن يحرص عليه الوالدان رعاية الأبناء وتربيتهم التربية الإسلامية الصالحة. فمن أعظم الخسران لك أيها المسلم أن ينشأ أبناؤك على غير ما رغبت به الشريعة السمحة من صيانة الأبناء وحفظهم وتعليمهم الآداب الإسلامية الحسنة.
8: سوء التربية أيها الأحبة مدمر، مدمر للفرد، ومدمر للأسرة، ومدمر للمحيط المصاحب، بل ومدمر للمجتمع والوطن. كما أن صلاح الأب له أثر في صلاح الولد والذرية والدويرة والدويرات المصاحبة، كذلك فساد التربية له أثره في العبد على ذلك المجتمع. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحم؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. انتهى كلامه.
6: أخي المسلم يا عبد الله، من أعظم الأمور التي تعينك على تربية أبنائك التربية الصالحة أن تكون صالحا في نفسك. فإن أردت أن تغرس فيهم حسن السلوك والأخلاق فاغرسها في نفسك، وإن أردتهم أن يعظموا حرمات الله فعظمها في نفسك، فكن خير قدوة لهم فإنهم يتأسون بك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه.
8: القدوة في غاية من الأهمية في تربية الولد. الولد بنتا كانت أم شابا يتأثر بالرؤية، ليس بالضرورة تقول له افعل. بعض الأطفال الصغار إذا ما رأى أمه تقوم للصلاة تصلي، إما بنتها ولا حفيدتها، تقوم بجوار أمها وجدتها تصلي معها لأنها تراها تصلي، صحيح؟ فهذا من التأثير بالنظر وبالفعل. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم. القدوة الصالحة في غاية من الأهمية. أخلاق، سلوك، آداب، علم. لا تأمر ابنك أو بنتك بأن تمتنع عن أمر خطأ وأنت تقع فيه، هذا من التناقض. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصير. فاقد الشيء لا يعطيه. فأول الأمور ليرد بها عليك الولد أنت تفعل. تقول له صلي في الجماعة، يقول لك أنت لما تصلي؟ طيب ممكن، صحيح. تمنع عن شرب الدخان ويراك تشرب الدخان، طيب وأنت يعني حلال عليك حرام علي مثلا؟ فالقدوة الصالحة الحسنة، الأولاد جبلوا على تقليد آبائهم وأمهاتهم. عرف الولد أو لم يعرف، عرف الأب أو لم يعرف، لحظ أو لم يلحظ،
11: يتابع أبويه على هذا. لذلك الأمر ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وعود نفسك على هذا. فالقدوة الحسنة مطلب حث عليه الدين وسبب للسعادة بإذن الله.
6: بصلاحك أيها الأب وبصلاحك أيتها الأم تكون الذرية صالحة، بل إن صلاح الوالدين من الأسباب التي يرجى بها حفظ الأبناء.
11: صح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قال رضي الله تعالى عنهما حفظ بصلاح أبيهما،
9: حفظ بصلاح أبيهما.
11: جاءت زيادة عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره قال وما ذكر منهما صلاح، أي لم يذكر لهما صلاح في هذه الآية، فهما قد حفظا بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. لهذا قال الإمام محمد بن المنكدر رحمه الله فيما أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد والحميدي في المسند بسند صحيح قال إن الله لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله، قال فما يزالون في حفظ من الله وستر، في حفظ من الله وستر. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه، أي في الآية، دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء القرآن به ووردت به السنة المطهرة. إذن حفظ العبد نفسه ومحافظته في تحقيق العبودية لله وخشيته سبحانه وتعالى في الرضا والغضب ومراقبته سرا وعلانية ينفعه ذلك بإذن الله تعالى، وينفع ذريته، وصلاحه وخيره بإذن الله تعالى هو خير لأبنائه وعقبه من بعده. لكن لا يعني بالضرورة أن كل أب صالح أن يكون أبناؤه كذلك وأولاده كذلك، فليس هذا بالضرورة، لأنه قد وجد من أنبياء الله تعالى من خرج من أولادهم أو أبنائهم من ليس على طريقة أبيه ولم يكن معابدا لله موحدا، قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا نوح مع ابنه وهذا لوط مع زوجه، وهكذا في آيات كثيرة.
6: أيها الأب، أيتها الأم، إن من الأسباب التي تؤدي إلى نشأة الأبناء نشأة غير صالحة هو التغاضي عما يقعون فيه من أمور منكرة قبل سن التكليف، فلا يجدون توجيها من الآباء بحجة عدم بلوغهم سن الرشد، فلنغرس فيهم حب شريعة الإسلام ولنعودهم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات.
11: وفي الحديث عند أبي داود وأحمد وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث قال الإمام ابن القيم فيه ثلاثة آداب: أمرهم بها يعني بالصلاة، ضربهم عليها لعشر، التفريق بينهم في المضاجع. في موطن آخر قال الصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف لا يحل له تمكينه من المحرم، يعني الطفل ما هو مكلف لكن هل تمكنه من الحرام؟ أنت مسؤول عنه وتحت رعايته. لا يحل له تمكينه من المحرم فإنه يعتاده، لأنه مكنته ورآك تراه ولم تنكر عليه بل مكنته من ذلك، ويعسر بعد أن يعتاد قال ويعسر فطامه عنه، يعسر ايش؟ فطامه عنه، وهذا اصح قولي العلماء. قال واحتج من لم يره حراما عليه بانه غير مكلف، يعني لو فعل المنكرات فلم يحرم او يحرم لبسه للحرير، يحرم عليه لبس الحرير كالدابه. يقول بعض اهل العلم، يقول ابن القيم هذا من افسد القياس، يشبه هذا بالدابه، فان الصبي وان لم يكن مكلفا فانه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاه بغير وضوء، دله على الوضوء قبل ان يصلي، ولا من الصلاه عريانا، لو رايت ابنك يصلي عريانا تمكنه؟ قل له البس ثوب تر نفسك. لا يمكن من الصلاه عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار واللواط والعياذ بالله. كيف هذا؟ لا تقل غير مكلف، انت مكلف بان تحميه وان تربيه على الفضيله وان تدله عليه وتحذره من الرذيله. هذا الضرب الذي ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، واضربوهم لعشر، قال لي فيه الامام ابن القيم في موطن اخر ضرب تاديب وتمرين. لذا ينبغي ان يغرس في قلب الاولاد حب الله والايمان بالله والتعلق به تعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده وحبه سبحانه وتعالى، يغرس هذا في الأولاد ويربى معهم لينمو ويكبر. إن تربى الولد وانغرس فيه ذلك من صغره نما ذلك، وكان هذا الطيب والطيب أساس كل خير وبر

0: ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هوى وطيش وحدة وجشع فيصعب عليه في كبره فلا في ذلك. أنت عودته، يقول له خلي الشارع يربيه، اتركونه في الشارع يكبر كيف ما شاء، فلما يكبر يصعب عليه التلافي والفطار. قال وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له مصاحبة، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد حاول أنه يتأقلم أو يعني يتصنع إلا وتكشفه الحقائق. قال ولا بد أي أن يكشف يوم ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من كبر التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي الصغير إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه شيء من ذلك عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه.
1: ومن أهم المهمات عند سن البلوغ تعليم الأبناء أمور الدين وعدم إهمالهم لهذا الأمر العظيم.
0: ضرورة تعليمهم بعد البلوغ ما يهمهم من أمور دينهم، وذلك بإقامة فرائض الله وأركانه وواجباته. يعلمهم، يجلس معه، يجلسون في الاستراحات وفي الجلسات وفي الخرجات والدخلات، ما يجلس مع أولاده ويعلمهم فيؤجر على هذا، وله عظيم النفع في ذلك. أما يجعل البيت كأنه في الفندق وقت النوم ولا مطعم وقت الطعام، إيش هذه الأبوة؟ ما هذه الأسرة؟ وكيف هذه الأسرة؟ هم مكلفون مطالبون بأن يقوموا بهذه الفرائض بعد البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث آنف الذكر عند أبي داود وغيره وحديث ثابت قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الحديث يقول الإمام ابن القيم، تأمل هذا الكلام، بيننا وبينه قرون، نحو من سبعة قرون، وقارن كلامه بحالنا. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده، بعض الآباء عاتب ولده على العقوق، فقال له ولده يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، أضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل.
1: ومما يؤسف له في هذا الزمان أن يكون اهتمام الآباء منصبا على تعليم أبنائهم علوم الدنيا والتي غاية أمرها أنها من فروض الكفايات، يسخرون لهم الأوقات من أجلها ولا يبالون إن فات أبناءهم تعاليم هذا الدين التي جاءت في الكتاب المبين وسنة النبي الأمين، والتي يتوقف عليها نجاتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
0: والعجب كما يقال والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء أو الأمهات يصيبه الهم والغم والكدر إذا ما انخفض مستوى أحد أولاده من بنين أو بنات، إذا انخفض مستواه الدراسي أو خفض تحصيله الدراسي، تعلوه الكآبة والتأفف والضجر. أما إذا انخفض مستواه الأخلاقي ومستواه الإيماني فقد لا يتحرك ولا يهتم إلا من رحم الله من عباده وقليل ما هم. إن تغيب الأولاد بنين أو بنات عن المدرسة تجد الآباء والأمهات يقلقون ويتساءلون، وإذا ما تغيب

0: غياب الذكور عن المسجد والجمع والجماعات لا يحرك أكثرهم ساكنا، فضلا أن يأمره، فضلا أن يحثه على ذلك، نسأل الله العافية. فإلى الله المشتكى. الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. واللفظ للبخاري.
1: ومما يوجه إليه الوالدان في تربية أبنائهم أن يتحروا العدل بينهم في كل الأمور، في النفقة وفي المعاملة، بل كان السلف يتحرون ذلك حتى في القبل وفي كل شيء حسيا كان أو معنويا، فإن هذا مما يعقب بر الأبناء بآبائهم.
0: التمييز بين الأولاد في أمور الحياة هو سبب رئيس من أسباب العقوق، وسبب الرئيس لكراهية بعضهم بعضا، بل هو دافع للعداوة بين الإخوة بعضهم بعضا، وهو عامل كما يقال من عوامل الشعور بالنقص. التفريق بين الأولاد وعدم العدل بينهم من أخطر الظواهر النفسية كما يقال، بل تكون سببا في انحرافه وتعقيده. المفاضلة وعدم العدل أمر في غاية من الخطورة، بل سبب من أسباب الانحراف عن المنهج الشرعي الحق الوسط والصراط المستقيم، وسبب كما قلت رئيس من أسباب العقوق، بل قد يصل به إلى أن يقتل الأخ أخاه، وقد يتجرع على أحد أبويه إذا ما طاش، نعوذ بالله من ذلك. فعلى الوالدين أن يتقوا الله ويعدلوا بين أولادهم في أمورهم الحياتية، لا يفرقوا بينهم، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد، فالعدل بينهم من أعظم أسباب الإعانة على البر ونشر التراحم والتعاطف بينهم والتفريق على النقيض. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد حتى في القبلة. حتى في إيش؟ في القبلة.
1: وكذلك مما ينبغي التنبه إليه في تربية الأبناء أن تشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والخير في دينهم ودنياهم.
0: المقصد شغل الوقت بالنافع المفيد يعود بإذن الله على الأولاد خيرا، تعليمهم العلم النافع، أمور الدين والدنيا. لا حرج أن يفرغ، ما نقول أن تحبسهم وسلسلهم، من قال هذا؟ ما أحد يقول هذا. اشغلهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع الدنيوي والأخروي. فرغ شيئا من وقتك من التعليم والقراءة، اجعل لهم جدولا أو ترتيبا أو قل ما شئت، برنامج علمي وبرنامج ثقافي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج غذائي إن شئت أو نحو ذلك. اشغل أوقاتهم بنافع يعود عليه بالنفع ويكون لبنة صالحة. بعد أن يقع الفاس في الراس وتجيه مصيبة من اتصال من الشرطة ولا من جهة، يبدأ يلطم ويتندم. بعد إيش؟ ذهب مع الذين ذهبوا أو ضاع مع الذين ضاعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت المفرط. لو نظرت إلى انصراف كثير من الأولاد بنين أو بنات إلى أفكار، إما أفكار شهوانية وانحطاط وانحلال وجري وراء هذه الأوجه، أو شبهات فكرية أو عقدية وانحرافات، تجد أعظم أسباب هذه الانحرافات تماما هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين وعدم قيامهم بحقوق الأولاد. لأنه إن لم يشغل الولد بالنافع شغل بالضار.
1: أيها الأب، أيتها الأم، إن الأبناء أمانة عظيمة فرعوها حق رعايتها، وإنها لمهمة جسيمة فأدوها كما أمركم الله بها.
0: يقول السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك، ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك، لا تظن أنك متفضل، هذا واجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالا ومآلا من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون. أما ترى الناس يثنون على صاحب الخلق الحسن والدين المتين وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع الوضار، وبها يتم برهم لوالديهم، انتهى.
1: قال تعالى:

0: وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: النصح والإرشاد في تغذية فلذات الأكباد.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان اتق الله حيثما كنت لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله لغديان حفظه الله تعالى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم موضوع الكلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يعتبر من قواعد الإسلام، ذلك أنه اشتمل على التقوى، وذكر أمرين من الأمور التي تعتبر من الأمور المتفرعة عن التقوى. وفي هذا المقام أبين لكم معنى التقوى والأسباب التي تحصل بها التقوى والثمار التي تجنى من هذه التقوى في الدنيا وفي الآخرة، والآثار المترتبة على عدم التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وعلى الموانع التي تمنع الإنسان من تحقيق هذه التقوى، وعلى العلاج لهذه الموانع. فهذه ستة أمور هي موضع الكلام على هذا الحديث، على قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت. ثم بعد ذلك أتكلم لكم على الجملتين الأخيرتين من هذا الحديث بكلام مختصر، لأنهما كما ذكرت سابقا من الأمثلة. معنى التقوى، وهذا هو الأمر الأول، معنى التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب ولا حسد، وإنما العلاقة بين العبد وبين الله ما يقدمه من عمل. فتجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هي الأسباب التي تحصل بها التقوى؟ التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. التقوى تحصل بسببين رئيسيين لا ثالث لهما. أما السبب الأول فهو أنك تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة، تمتثل ما أمرك الله به من عقيدة وشريعة. وقد جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وبين له أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبين له الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعلى هذه المراتب الإحسان، والإحسان مرتبتان: مرتبة تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه هذه هي أعلى المرتبتين، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا فيه إشعار بإخلاص العبادة لله جل وعلا. ويلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ويلي مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فحقيقة التقوى، يعني حقيقة التقوى من ناحية هذا، فالسبب الأول من السببين هو أنك تمتثل ما أمرك الله به، سواء ما أمر الله به من أمور العقيدة أو ما أمر الله به من أمور العبادات أو غير ذلك مما كلفك الله به. المهم أنك تمتثل ما أمرك الله به، هذا هو الجانب الأول، أو هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنك تجتنب ما حرم الله عليك، أنك تجتنب ما حرم الله عليك، بدءا من الشرك الأكبر وكذلك بأقسامه، وكذلك الكفر الأكبر بجميع أقسامه، وكذلك النفاق الأكبر بجميع أقسامه. وبعد ذلك كبائر الذنوب، فجميع هذه الأمور نهى الله جل وعلا عنها. فأنت إذا تجنبت ما نهاك الله عنه حققت السبب الثاني. ففي فعلك الأوامر وتركك النواهي تكون قد حققت السببين اللذين تتكون منهما، اللذين تحصل بهما التقوى. أما إذا حصل خلل منك سواء في باب الأمر أو في باب النهي، فإن السبب يكون قد اختل، واختلاله قد يكون مزيلا للتقوى من أصلها، وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية الكمال، وقد يكون مؤثرا عليها من ناحية كمال الثواب. فانظر يا عبد الله ما نصيبك من تحقيق هذين السببين أو عدم تحقيقهما، لأن كل واحد منا مخاطب بهذين السببين، مخاطب بأنك تفعل ما أمرك الله به، ومخاطب بأنك تترك ما حرم الله عليك. أما إذا كنت تتخبط في أوامر الله وفي نواهيه فلا تفرق بين ما تتركه مما أمرك الله به وما تفعله، وكذلك ما تفعله وما تتركه مما حرم الله عليك. لم تحقق السببين، وبذلك لم تتحقق لك التقوى، وبذلك تكون خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله. فأنت لم تتق الله، إما أنك لم تتق الله من الناحية الكلية، أو أنك لم تتق الله من بعض الوجوه. فعلى سبيل المثال التقريبي، إذا ترك الإنسان صلاة الجماعة مع القدرة عليها فهو لم يتق الله في هذه المسألة، وإذا شرب الخمر فهو لم يتق الله في هذه المسألة. وقس على الأول جميع باب الأوامر من ناحية الترك، وقس على الثاني جميع باب النواهي من ناحية الفعل، فتبين لنا من هذا معنى التقوى من جهة، وبيان السببين اللذين يستمد منهما أو تستمد أو يستمد المكلف منهما تحقيق هذه التقوى. أما الأمر الثالث فهو النتائج المترتبة على تحقق التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر نتائج في الدنيا، فمن ذلك قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن هذا الباب حفظ الله للعبد في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. فإن قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله هذا من جهة تحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنك إذا حفظت الله بامتثال أمره واجتناب نهيه حفظك الله، وهذا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. فأما الحفظ العام فيدخل فيه جميع الخلق، وأما الحفظ الخاص فإنه يكون لك أيها العبد في مضائق الأمور، فيحفظك في نفسك، في جوارحك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في زوجك، يحفظك في جميع مواقعك في الدنيا، ويحفظك أيضا عند الاحتضار. ييسر الله لك النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك تموت على الإسلام. ويحفظك في قبرك حينما يأتي إليك الملكان يسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيلهمك النطق فتقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لك باب فيمثل لك عملك الصالح، فتقول له من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، يعني التقوى التي عملتها في الدنيا تمثل لك كأحسن صورة. ويفتح لك باب إلى الجنة ويأتيك من روحها وريحانها، وتنام مسرورا في قبرك. وعند القيام من القبر حينما ينفخ في الصور يحفظك الله في جميع مواقف القيامة حتى يدخلك الجنة. هذا من ثمار التقوى. وفي الحقيقة يجمع ذلك سعادتك في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ، سعادتك في الدنيا وفي البرزخ وهو القبر، وكذلك في مواقف القيامة حتى يدخلك الله الجنة. هذه ثمرة من ثمار التقوى. وأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة بالنسبة لك؟ لأنك عندما تأخذ روحك من بدنك لا تملك حولا ولا قوة، ولا يملك لك أحد حول ولا قوة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. أما ما تركته من مال ومن ولد فإن الأولاد يقتسمون المال، لكن الشأن فيك أنت. فيا أخي لا بد أن تتنبه لنفسك وتتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتزود من هذين السببين بقدر ما تستطيع، وما حصل منك من تقصير، ما حصل منك من تقصير فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى، وبعد ذلك السببان اللذان تتحقق فيهما التقوى بالنسبة للشخص، وما يجنيه من هذين السببين من الثمار في الدنيا وفي الآخرة، ولكن على سبيل الاختصار، ولكن على سبيل الاختصار. بعد ذلك الأمر الرابع: العوارض التي تعرض لهذه التقوى، تعرض للإنسان ما يحقق هذه التقوى. ما هي؟ الإنسان في هذه الحياة في صراع مع شيطان الجن، وفي صراع مع شياطين الإنس، وفي صراع مع الهوى، وفي صراع مع النفس، وفي صراع مع الدنيا. هذه خمسة موانع، كل مانع منها يؤدي، أو كل مانع منها يكون له تأثير على الشخص الذي يريد أن يتزود بالتقوى. فأما بالنسبة للمانع الأول وهو الشيطان، فقد انعقدت عداوته مع أبينا آدم في الجنة، والله سبحانه وتعالى ذكر له، يعني ذكر جاء جملة من مواقف الشيطان مع آدم، وذكر جملة أيضا من مواقفه مع بني آدم. يقول الله جل وعلا عن: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يجعل ذرية آدم فوق حنكه الأسفل وتحت حنكه الأعلى، ويلوك الواحد منهم كما يلوك الإنسان لقمة الأكل. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والشيطان يبث ذريته في بني آدم، وأعلاهم منزلة، أعظمهم منزلة عنده أشدهم إضلالا لبني آدم. فيأتي الواحد من أولاد الشيطان فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: عملت كذا وكذا وكذا. ويقول: ما عملت شيئا. فيقول: عملت مع فلان حتى أوقعته في الزنا، حتى أوقعته في شرب الخمر. يقول: ما فعلت شيئا. ويأتي الإنسان ويقول، ويأتي الواحد من ذريته ويقول له: ما فعلت؟ فيقول له: ما زلت في فلان حتى أوقعته بالشرك بالله. فيأخذه ويضمه إلى صدره، يبين له فذرية الشيطان سفرة بين بني آدم وبين الشيطان، سفرا بين بني آدم وبين الشيطان، ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، ما منكم من أحد إلا وله قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وهذا الشيطان قرين لك لا يفارقك حتى تفارق الدنيا، ويشتغل في إضلالك بترك الأوامر وبحملك على فعل المحرمات. وله مع بني آدم خمس درجات، يشتغل مع ابن آدم على خمس درجات. الدرجة الأولى أن يشتغل معه بإخراجه عن دائرة الإسلام بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. إذا عجز عن هذا انتقل معه إلى الشرك الأصغر. إذا عجز عن إيقاع في الشرك الأصغر انتقل إلى إيقاعه في كبائر الذنوب، في المعاصي، في اللواط، في الزنا، في شرب الخمر، في السرقة، في قتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. إذا عجز عن هذه المرحلة أوقعه في الإصرار على الصغائر، أوقعه بالإصرار على الصغائر. إذا عجز عن ذلك أوقعه في دائرة عدم الزهد والورع، عدم الزهد وعدم الورع. فعدم الزهد يغريه في الدنيا، وعدم الورع يوقعه في الشبهات. هذه هي المراحل التي يستخدمها الشيطان مع كل واحد من بني آدم إلا من عصمه الله منه. فيا عبد الله، انظر إلى ما تقوم به من عمل، فهل أنت يعني في أي مرتبة من هذه المراتب؟ هذا هو المانع الأول، مانع عن التقوى، وهو شيطان الجن. المانع الثاني شياطين الإنس. شياطين الإنس هم أعوان لشيطان الجن، هم أعوان له يستخدمهم. فالإنسان عندما يرتبط بشخص ما، هذا الشخص الذي ارتبط به إذا كان من الأشخاص الذين يضرونه في دينه فهذا من شياطين الجن، فهذا من شياطين الإنس، ويكون مانعا له. ولهذا الآن نجد بعض الأشخاص يثبط بعضه، يثبطه عن الصلاة ويثبطه عن الصيام، تجد أنهم يخرجون في رمضان، يخرجون بالأكل إلى البر ويأكلون بعضهم مع بعض، كل واحد يشجع الآخر. وهكذا بالنظر إلى تشجيع بعضهم لبعض في ترك الصلاة، ترك الصلاة يعني ترك كلي ولا ترك صلاة الجماعة. وعلى كل حال، كل فرد من الناس يحضك على فعل محرم أو يعوقك عن فعل واجب فهذا من شياطين الإنس، ولو كان ابنك أو أبوك أو أخوك أو أي فرد من أفراد الناس. هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث الهوى، والهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، لكن الغرض هنا هو الهوى المذموم. المقصود هنا هو الهوى المذموم، وعلامة الهوى المذموم أن يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، يقودك إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فإذا قادك إلى ترك واجب أو فعل محرم واستسلمت له، حينئذ يكون قد تحقق فيك هذا المانع. المانع الرابع النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس تكون مطمئنة وتكون لوامة وتكون أمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة صاحبها ممتثل لأوامر الله مجتنب لنواهيه، أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تغريك وتحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن، تحسن القبيح وتقبح الحسن. وبعدما تفعل هذا الأمر، مثلا تترك هذا الواجب أو تفعل هذا المحرم، تنقلب هذه النفس وتكون لوامة، فتقول لك: أما تتقي الله؟ كيف تفعل هذا الفعل؟ وهكذا. فالنفس الأمارة بالسوء هي مانع من موانع التقوى، مانع من موانع التقوى. المانع الخامس هو الإغراق في الدنيا. ومعنى الإغراق في الدنيا أن تشتغل فيها إلى درجة أنها تعوقك عن فعل الواجبات، وكذلك ترغبك أو تحملك على فعل المحرمات. ولهذا يقول بعض الحكماء لولده: يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة. فإذا كان الإنسان غنياً قد يتجاوز في فعل المحرمات من المناكح المحرمة والمشروبات المحرمة والملبوسات المحرمة إلى غير ذلك مما تستخدم به الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذه خمسة موانع، كل واحد منها يمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. شيطان الجن وشياطين الإنس والهوى المذموم والنفس الأمارة بالسوء والإغراق في الدنيا إلى درجة أنها تشغله عما أوجب الله عليه وتحمله على فعل ما حرم الله عليه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لكن ما هو العلاج؟ ما هو العلاج لهذه الموانع؟ العلاج لهذه الموانع هو المخالفة في جميعها، فتخالف شيطان الجن وشيطان الإنس والهوى والنفس الأمارة بالسوء، وكذلك لا تستسلم إلى الإغراق في الدنيا. هذا هو العلاج، بالإضافة إلى أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيق التقوى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبين لنا من هذا حقيقة التقوى وبيان السببين اللذين تتحقق بهما وبيان الآثار المترتبة عليها، بيان الآثار المترتبة على تحقيق هذين السببين. ومن المعلوم أن عدم تحقق السببين ينشأ عنه أيضاً آثار سيئة، وكذلك بالنسبة للموانع التي تمنع الإنسان عن تحقيق هذه التقوى. والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموانع، والعلاج الذي يعالج به الإنسان هذه الموانع. بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما عمل فإنه سيكون مقصرا، لكن ما هو العلاج لهذا التقصير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببا واحدا، وهذا السبب هو الإكثار من الحسنات عندما يصدر عنك شيء من السيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فكثرة الحسنات، الحسنة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فأكثر من الحسنات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان، ومثل الحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالمقصود هو أن كثرة النوافل، نوافل العبادات، هذه تساعد على إزالة السيئات. فمثلا الإنسان عنده تقصير في صلاة الفرض، وإذا أكثر من النوافل، إذا جاء يوم القيامة وعرضت الصلاة على الله ووجد فيها خللا سأل وهو أعلم هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع من الصلاة فإن الخلل الموجود في الفرض يجبر بهذا التطوع، وهكذا تطوع الصيام، وهكذا تطوع الحج، وهكذا تطوع الصدقة بالنسبة للزكاة. فأتبع السيئة الحسنة، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة وأكثر أيضا من فعل الحسنات. الله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأكثر من الأعمال، أكثر من الأعمال الطيبة ترجح حسناتك يوم القيامة على سيئاتك. وفيه أسباب غير هذا السبب، لأن هذا السبب هو أنك يعني تكثر من الحسنات، وذلك من أجل أن تمحى السيئة. ومن الأسباب أيضا التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفيهم رأى في السبي يعني بعد انتهاء المعركة وقد فقدت طفلا لها، فصارت تبحث عنه وهي سائرة الرأس من انشغال بالها معه، فلما وجدته أخذته وألزقته على صدرها يعني على قلبها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وعنده بعض الصحابة، فقال: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. فالله أرحم بك منك، يعني هو أرحم بك منك في نفسك، ولهذا لو أنك رحمت نفسك ما تركت واجبا ولا فعلت محرما، ولكنك لم ترحم نفسك. فالله أرحم بك من نفسك، هذا هو السبب الثاني. ولكن إذا كانت التوبة من حقوق الناس، الحقوق المالية، فلا بد من ردها، وإن تعذر ردها تتصدق بها. وإذا كان من عرض وأمكن استباحته فإنك تستبيحه، وإن تعذر أو ترتب عليه مفسدة عظيمة فإنك تدعو له، فإنك تدعو له. وإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من الندم، ولا بد من العزم، الإقلاع من الذنب والندم والعزم على أن لا تعود إليه. هذه الشروط الثلاثة مشتركة بين حق الله وحقوق الآدميين، وينفرد حق الآدمي بأنك ترده إذا كان ماليا إن أمكن، أو تتصدق به إذا لم يمكن، وإذا كان من عرض فإنك تستبيحه، فإن تعذر فإنك تدعو له. وأيضا التوبة تكون قبل تهيئ الروح للخروج، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله جل وعلا يقول: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال هذه التوبة حينما تهيأت روحه للخروج من جسده. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجسمه طفى على الماء وروحه ذهبت إلى النار. يقول الله جل وعلا في فرعون ومن كان ومن تبعه، يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من نزعت أرواحهم من أبدانهم إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار أول النهار وآخرة. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالمقصود هو كثرة الأعمال الصالحة وكذلك التوبة، كذلك التوبة. ويكثر الإنسان أيضا من الاستغفار، ويكثر أيضا من ذكر الله، وإن كان هذا داخل في الأعمال الصالحة، ولكنني ذكرته لمزيد الاهتمام. فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه، فقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا فيه تنبيه على سعة فضل الله وإحسانه. ثم بعد ذلك قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا من التقوى، هذا من التقوى، لأن معاملة، لأن الإنسان مرتبط بالناس، يتعامل معهم، يتعامل معهم في بيته، لأن وخالق الناس خالق كل فرد من أفراد أسرتك، خالق جارك، خالق الإنسان، الناس الذين وليت أمرهم كنت مديرا عليهم مثلا، خالق مديرك أيضا، يعني المدير يخالق المرؤوسين بخلق حسن، والمرؤوس يخالق مديره بخلق حسن، وهكذا في سائر اجتماعات الناس، بمعنى أنه لا يصدر منك سوء إلى أحد. ولو فرضنا أنه حصلت إساءة من أحد، فقد قال الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بمعنى أنك تتحمل هذه الإساءة، تصبر، تحتسب ذلك لوجه الله جل وعلا. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان اتق الله حيثما كنت لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله لغديان رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يتساهل الناس كثيرا في أمر الزكاة، وإن أذنتم لي أقول إنهم يتعبون كثيرا عندما يريدون إخراج الزكاة. هل من كلمة شيخ صالح؟
7: ينبغي لمن أعطاه الله مالا أن يعرف أن هذا المال منحة من الله، وأن ربه لو شاء لجعله من أهل الزكاة. فليحمد الذي أعطاه هذا المال، وليقم بما قال الله أحسن كما أحسن الله إليه. فالله أحسن إليه بالمال، فليحسن إلى عباده استزادة للخير، وقد قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن بارك الله له فيما أعطاه. ثم إن هذه الزكاة من أعظم الأسباب التي تنشر المحبة بين الناس وتؤلف بينهم وتمنع الأحقاد والإحن والعداوات، لأن الفقير إذا رأى الغني يبادر لإعطائه الحق والبذل، حمده وفرح بماله، وإذا رأى الغني يبخل بالحق ويضن بالمال الواجب ويشبخ بأنفه ويتكبر عاداه وتمنى زوال نعمته إلى غير ذلك. والواجب أيضا أن يتحرى صاحب الزكاة أهلها، وأن يلتمس مستحقيها، وأن لا تحمله العواطف على صرفها إلى غير أهلها، وأن لا يحمله حب الظهور إلى أن يعطيها من يخدم مصالحه. الزكاة حق الفقراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، في حقوق الفقراء. فليتق الله في حق الفقراء وليوصله إلى أهله حتى ينجو من حسابه يوم القيامة، والله أعلم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. المنتقى من أخبار المصطفى.
1: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن السلام ابن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به لمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، فهو جدير بالعناية.
0: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال ويروى نحوه. وعن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الباب في سنن الفطرة، والسواك من خصها ومن أفضلها، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه والترغيب فيه، وهو ذلك الأسنان بالعود المناسب كالأراك ونحوه مما يزيل الوسخ وينظف الأسنان. في حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم برة للرب. أخرجه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح، وعلقه البخاري رحمه الله، وحديث جيد صحيح يدل على شرعية السواك دائما، المستحب يستاك دائما. السواك مطهرة للفم برة للرب، ولهذا كان النبي يستاك في غير الصلاة، يستاك إذا دخل المنزل، يستاك في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فالسواك سنة. ولهذا قالت عائشة: كان النبي إذا دخل المنزل بدأ بالسواك، فالسنة يستاك إذا دخل المنزل، وإذا أقام إلى الصلاة، وإذا قام الوضوء بدأ الوضوء، كله سنة، وإذا أكثر منه هو سنة، وهكذا إذا استيقظ من نومه يستاك، فالسواك سنة عند بدء الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي اللفظ الآخر: عند كل صلاة. والنبي كان إذا قام من الليل يستاك بالسواك ويشوف صلاة بالسواك كما في حديث بريدة، ولا يستيقظ من نوم ليل أو نهار إذا استاك. كل هذا يدل على شرعية السواك عند الاستيقاظ من النوم وعند الصلاة وعند الوضوء وفي جميع الأوقات، هو سنة مشروعة مطلقة لما فيه من المصلحة العظيمة، فإنه يطرد النعاس وينظف الأسنان. نعم.
0: إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، لو أردنا أن نكرر المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك:
1: عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الفم يستكفي هذا كله، وعند القيام من النوم، استيقاظ من النوم. نعم.
0: اختلف العلماء سماحة الشيخ في سواك الصائم بعد الزوال، ما توجيهكم؟
1: الصواب استحباب مطلقة في أول النهار وفي آخر، سواء كان صائم أو مفطر، الصائم يستاك ولو كان صائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على لا أمرت بالسواك مع كل صلاة، يدخل فيها صلاة الظهر والعصر للصائم. وكان النبي يستاك عند الوضوء في الظهر والعصر في الصيام وغير الصيام. نعم.
0: حديث سماحة الشيخ حفظكم الله: رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وهو صائم.
1: حديث لا بأس به، حديث عامر بن ربيعة لا بأس به، جيد. نعم. يدل على شرعية السواك حتى للصائم مطلق في أول النهار وآخر. نعم.
0: السواك أثناء خطبة الجمعة سماحة الشيخ
1: لا ينبغي، لأنه نوع من العبث، فالسنة يصغي الخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره.
0: هل هناك مواضع يكره فيها السواك شيخ؟
1: نعم.
0: هل هناك مواضع يكره فيها السواك؟
1: السواك بعد دخول الصلاة لا ينبغي، نوع من العبث، وعند سماع الخطبة كذلك لا ينبغي، لأنها نوع من العبث. ومشروع المؤمن عند الخطبة يستمع وينصت، وهكذا في الصلاة خشوع، والسواك يخالف ذلك، فهو مشروع عند الدخول بها، وبعد الدخول لا يشرع، وهكذا عند الدخول في الصلاة، صلاة الجمعة، أما حال الخطبة لا يشرع، لأن المطلوب في وقت الخطبة الإنصات والإصغاء والخشوع.
0: أحسن الله إليكم الشيخ، حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا استاك الشخص بخرقة ونحوها هل يحصل له الأجر؟ كما في

0: السواك كما عود الإراك وغيره؟
1: إذا ما تيسر السواك المناسب ولو بإصبعه ولو بخرقة، إذا ما تيسر السواك المناسب، إن تيسر السواك من الأراك وغيره فهو أطيب وأحسن، وإن لم يتيسر ولو بإصبعه كما يروى عن علي رضي الله عنه.
0: ما هو الأفضل لسماحة الشيخ حفظكم الله، الاستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟
1: استياك باليسرى، استياك باليسرى لأنه إزالة أذى، واليسرى للأذى، لكن يبدأ بالشق الأيمن. الحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه وطهوره وبشأنه كله، يبدأ بالشق الأيمن في السواك. نعم.
0: حفظكم الله سماحة الشيخ، ظهر بعض المعجونات التي فيها خلاصة السواك، هل تجزي وما رأيكم فيها؟
1: قد يحصل بها شيء من تلويث معجونات، لكن كونها بالسواك أولى. معجونات قد يحصل بها تلويث في الفم وقد تؤذي الإنسان، تذهب إلى حلقة وتؤذيه، لكن بالسواك ليس فيه أذى، يحصل به المطلوب من دون أذى.
0: جزاكم الله خير. أخيرا سماحة الشيخ، إذا استاك المسلم وهو صائم وبلغ وبلع بعض القطع الصغيرة، هل يفسد صومه؟
1: لا ما يفسد صومه إذا ما تعمد، لكن ما هو تبع الريق ما يضر، مثل الريق تبع الريق.
0: أحسن الله إليكم. باب تسوق المتوضي بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد.
1: هذا الحديث دل على معنى حديث صحيح كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان ومن غيرهما أيضا أنه سنة عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثة ثم يتوضأ ثلاثة ويستنشق بثلاث غرفات ثم يغسل يديه ثلاثة وربما غسلهما مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد ثم يمسح رأسه مرة مع أذنيه ثم يغسل إليه ثلاث مرات. هذا هو الكمال، ولو خير بين ذلك فلا بأس، لو غسل بعض الأعضاء مرة بعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء ثلاثة لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يغسل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة، الرأس يمسحه مرة واحدة، أما الأعضاء الأخرى فالأفضل ثلاثة، يتوضأ ثلاثا، يستنشق ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، رجليه ثلاثا، ولو غسل مرتين مرتين أو مرة مرة كفى والحمد لله، لكن الثنتان أفضل من واحدة والثلاث أفضل من الثنتين.
0: أحسن الله إليكم. عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر استاكوا أول النهار وآخرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. نعم.
1: كل هذه الحديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم مطلقا، وحديث عامر بن ربيعة صحيح بذلك، وأن يستاك ما لا يحصيه هو صائم، ولا حاجة عامة، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يشمل الصائم وغير الصائم. فالسنة هي يتسوك وإن كان صائما في جميع الأوقات حتى في آخر النهار الظهر والعصر، هذا هو السنة. ومن قال بعض الفقهاء أنه يكره للصائم بعد الزوال لا دليل عليه، قوله ضعيف مرجوح. والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات، وخلوه فم الصائم لا يزيله السواك، الخلوه باقي. خلوه فم الصائم عند الله من ريح المسك، يظن بعض الناس أن السواك يزيله، لا يزيله ولكن يخففه، لأن الخلوه يصدر من الجو، فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة، والخلوف لا يزال يصدر ويخرج من الجوف لا يمنعه السواك. نعم.
0: باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي.
1: هذه الأحاديث تدل على سنن الفطرة، وأن من الفطرة 5 كما حديث عائشة، 5 من الفطرة: السواك 5 من الفطرة، يقول صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلب الأظفار ونتف الآبار، كلها سنة. فينبغي لأهل الإسلام أن لا يدعوها، فإن الختان وقص الشارب وقلب الأظفر ونتف الإبط وحلق الأعنان كل هذا أمر مشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الختان، هو قول قوي كما قال ابن عباس وجماعة أنه يجب الختان، وقال آخرون وهم الجمهور على السنية أنه سنة الختان، ينبغي ألا يترك، ينبغي ألا يترك. وهكذا للنساء سنة للجميع، ولكنه في حق الرجال آكد، فينبغي ألا يترك الختان. والسنة أن يختن قبل البلوغ في حال الصغر، لأنه أيسر وأسهل في حال الصغر. وقال في الحديث الآخر: وقت لنا، وقت لنا في قص الشارب وقلب الأذن ونتف الإبط، حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من 40 ليلة. وفي اللفظ الآخر: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي وقت لنا معناها أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، هو الوقت عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن أن يحافظ على ذلك قبل 40: قص الشارب، قلب الأذن، قلب الظهر، نتف الإبط، حلق العانة. السنة أن يتعاهدها المؤمن قبل 40. وهكذا المؤمنة من جهة قلب الظهر، نتف الإبط، حلق العانة للرجل والمرأة، قص الشارب يتعلق بالرجل. أما اللحية لا، اللحية يجب توفيرها والعناية بها وعدم التعرض لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوال ووفروا لها خالف المشركين. فاللحية يجب توفيرها والعناية بها والحذر من قصها وأخذ شيء منها. أما الشارب فالسنة قصه وإحفاءه، وهكذا نطف الإبط، حلق العانة، قلب الأظفار، هذا سنة للجميع، للرجل والمرأة. نطف الإبط، حلق العانة، قلب الأظفار للجميع. نعم،
0: أحسن الله إليكم. بالنسبة سماحة الشيخ حفظكم الله إلى حلق الشارب كله،
1: السنة قص، لكن إحفاءه، قص بإحفاء ولا يحلق، السنة قص كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: إذا أسلم الكافر هل يلزمه الختان؟
1: يشرع له الختان إذا لم يخف نفسه، إذا كان في خطر يشرع له، لكن لا يقال له أول ما يدعى للإسلام ورغب في الإسلام، ولا يكال له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام، يدعى للإسلام والختان إذا تيسر بعد هذا، وإلا فالأمر سهل، المهم دخوله في الإسلام. فإذا استقر في الإسلام وتيسر أنه يختم بدون مشقة فلا بأس.
0: بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ،
1: مستحب، لأن ختانها فيه مصالح للمرأة ولزوجها، لكن إذا تيسر من يعرف هذا من النساء، لأن ختانها ما كل يعرفه، فإذا تيسر امرأة تحسن ذلك أو رجل يحسن ذلك في حال صغر المرأة فلا بأس، مستحب، وإذا ما تيسر يترك.
0: حفظكم الله، ما الحكمة من الختان يا شيخ حفظكم الله؟
1: في مصالح كثيرة، منها أن الفرد يكون أسلم من وجود بقية النجاسات فيه من البول، قد يحتقن في القلفة، قد يبقى في القلفة بعض النجاسة بعض الوسخ، فإزالة القلفة فيها نظافة للفرج. نعم.
0: سماحة الشيخ حفظكم الله، استعمال بعض الأدهان في إزالة الشعر بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف؟
1: نعم، إذا يزيل بغير الحق كفى، هنا يجعل شيء يزيله من إبطه ومن عانته ولو غير الحق، ولو غير النت، النت في الإبط والحلق الأعلى، المهم زواله. فإذا توسر زواله من الإبط بشيء آخر أو من الأعلى بشيء آخر فالحمد لله.
0: حفظكم الله سماحة الشيخ، اعتادت بعض النساء أن تطيل أظفارها مع طلائها ببعض الألوان، هل لكم توجيه وما حكم عمل مثل هذه الأعمال؟
1: إذا كان الطول أقل من 40 فلا بأس، أما بعد 40 لا، يجب قصه، لأن أنس قال وقت لنا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغت 40 وجب قصها للرجل والمرأة، أما في أقل من 40 فلا بأس.
0: سماحة الشيخ، إذا مضت 40 يوم ولم تطل شعور الإنسان وأظفاره، هل له أن يزيل ذلك أو أن يزيد عن ذلك؟
1: على كل حال إذا كان فيها شيء يزيله، وإن كان ما أطلع مظهر شيء ما يحتاج، لكن إذا وجد فيها طول يعني رجعت على حالها الأولى يقلبها، أما إذا ما رجع فيها شيء قد يكون يعرض الشيء يمنع طول الأظفار فلا حرج، المقصود من طولها، فإذا لم تطل بعد ذلك فلا يلزمه قصها ولا قلمها، إنما ذلك إذا بلغت 40 قبل أن تبلغ 40 يقصها، لكن لو قلت أنها أصابها مرض أو شيء منع من طلعها منع من فلا حرج عليه، المقصود عدم طولها، فإذا كانت على حالها كل ما أزالها عادت يقصها قبل 40.
0: إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها هل لها أن تزيل ذلك؟
1: نعم، إذا كان يشوه الخلقة يزال، كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة يزال، أما الشعر العادي تترك الشعر العادي لا تعرضه، لأن بعض أهل العلم جعله من النمص، وإن كان النمص المشهور في الحاجبين لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عاديا، أما إذا كان فيه مثلة في تشويه مثل اللحية مثل الشارب للمرأة الشيء الطويل كالكثير الوجه يزال في حق المرأة.
0: جزاكم الله خير. ما الفرق بين قص الشارب وحفه وأيهما أفضل سماحة الشيخ؟
1: حفه أفضل، يعني قص المبالغ فيه، يعني قصه قصاً تعمل لكن بدون حلق.
0: باب في الختان. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواهما أحمد وأبو داود.
1: هذه الحالة تدل على شرعية الختان، والختان سنة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان والاستحداد في الصحيحين، الختان سنة مؤكدة للرجال والنساء، قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه كما تقدم في حق الرجال، وفي حديث أن إبراهيم حديث مكوان أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، يقال قدوم التخفيف ويرى بالتشديد، وهي موضع معروف دل على أن الكبير يسن له الختان، إذا لم يختتن وهو صغير سن له الختان إذا تيسر من دون خطر ولا خوف على نفسه فلا بأس يختتن، ولهذا اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن 80، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم كما هنا أن يختتن وأن يوقع عن شعر الكفر، فدل على أن الاختتان مطلوب إذا تيسر ذلك ولو أن كبير بعد الإسلام، وهكذا حلق شعر إذا تيسر هو أفضل، ولكن لا يجب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا يوم الفتح وهم كثيرون بذلك، فدل على أن كونه يختتن وهو كبير ويقع عن شعر كبر هذا هو الأفضل وهو السنة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا السنة أن الطفل يختتن قبل أن يحتلم، كانت وكانوا الجاهلية يؤخرون ختانه إلى أن ينهز الاحتلال، ولكن الأفضل أن يراعى ما هو الأسهل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قد نهز الاحتلام، كما جاء في الحديث الصحيح عنه أنه قال لما مر على الحمار والنبي يصلي بالناس في منى قال: وكنت قد نهزت الاحتلام في السنة العاشرة في حجة الوداع في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ختن وهو كبير فلا بأس، ولكن إذا تيسر ختمه وهو صغير يكون أسهل وأسهل، ولأن أهل الطب ذكروا أن ختم الصغير أيسر، فإذا ختن وهو صغير في أيام الرضاع كان ذلك أفضل وأيسر وأسرع للبرء. قد ذكر الكثير من الأطباء أن كل ما كان ختان حال الصغر هو أولى وأيسر وأسهل على الطفل.
0: الحقيقة هناك بعض الأسئلة المتعلقة في باب الختان سماحة الشيخ، وهو أن بعض من يدعون إلى الإسلام قد يذكر لهم الختان فيحصل منهم نفور من الدخول في ذلك، هل من توجيه في ذلك؟
1: الأفضل أن لا يقال للشيخ عند دخول الإسلام، الأفضل عدم ذكر الختان، بل يحرص على إسلامه، لأن المقصود الأعظم هو الإسلام. وإذا أسلم فالحمد لله، إن ختان فالحمد لله، وإن لم يختن فالحمد لله، لكن قد يقال له ذكر الختان فيجبن على الإسلام ويضعف، فلا يذكر له الختان لئلا يتأخر عن الإسلام. وإذا استقر الإسلام وزال الخوف لا بأس يبلغ لعله يختتم إذا تيسر ذلك، لكن في أول الأمر لا يذكر للشيء حتى لا يجبن على الإسلام، لأن الإسلام هو المهم الأول هو الأعظم، إن قاله من النار فيدعى الإسلام ويرغب في الإسلام ولا يتعرض الختان. فإذا استقر في الإسلام وحسن إسلامه يقال له بعد ذلك لعله يختتن إذا تيسر طبيب حاذق يعرف ذلك ويقول له أنه لا خطر فيه فلا بأس.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض الأطفال يولد مختون، هل يشرع أمرار الموس على موضع الختان تطبيقا للسنة؟
1: لا، إذا ولد مختون فلا حاجة إلى أمرار الموس، لأن عبث، إذا ولد مختون فالحمد لله ولا حاجة إلى أمرار الموس على محل الختان.
0: إذن سماحة الشيخ، هل وقت الصغر هو الوقت المناسب للختان؟
1: نعم، هو الوقت المناسب حسب ما ذكر بعض الأطباء، يقولون أسهل وأيسر للطفل.
0: أحسن الله إليكم، بمناسبة ذكر الختان سماحة الشيخ، بالنسبة للأطفال ما حكم الأذان والإقامة وتحنيك الطفل؟
1: سنة الأذان والإقامة، جاء في حديث لا بأس به، وإن كان في بعض الليل لكن لا بأس به، وهكذا الإقامة، فالأفضل أن يؤذن اليمنى ويقيم اليسرى، وإن لم يفعل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه. جاء إليه بعبد الله بن طلحة بن أبي طلحة فسماه وحنكه ولم يذكر عنه أنه أذن وأقام، فدل على الأمر واسع، فإن أذن وأقام هو أفضل، وإن سماه ولم يؤذن ولم يقف فلا حرج والحمد لله. وهكذا التحنيك يستحب، يرفع حنك بإصبعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له أبو طلحة بابنه عبد الله جاء معه بتبرة فمضاها النبي صلى الله عليه وسلم وبصقها في فمه ثم حنكه بإصبعه عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل، وإذا حنكه أبوه وأمه فالحمد لله.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صحة حديث سماحة الشيخ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء؟
1: هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي المليح بن أسامة نبيه، ورواه أيضا الطبراني عن شداد بن أوس وابن عباس كما ذكره السيوطي في الجامع وحسنه رحمه الله، وهذا يدل على أنه يتأكد في حق الرجال ولكنه أفضل في حق النساء، ويتأكد في حق الرجال أكثر.
0: إذن سمحت الشيخ، هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام؟
1: نعم، من سنة نبينا وسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر باتباع إبراهيم ثم وحين كان اتباع ملة إبراهيم، اللهم صل عليه وسلم.
0: المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر،
1: يعني شعر الذي أسلموه عليه أفضل له يحلق ويختتن إذا كان مخلة إذا تيسر ذلك ولم يكن في ختانه خطأ.
0: إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، الاغتسال للكفار أو للكافر
1: سنة مؤكدة، الاغتسال سنة، قد أوجبها بعض أهل العلم ولكن سنة، الصواب أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به الذين أسلموا عام الفتح، ولو كان واجبا لأمره، وإنما أمر به قيس بن عاصم، فدل على أنه مستحب فقط. وهكذا فعله ثمامة لما أراد يسلم اغتسل ثم جاء وأسلم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: المنتقى من أخبار المصطفى.
1: هذا الكتاب كتاب عظيم جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، وجدير بالعناية.
2: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شطح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
3: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخوف القول غرورا.
3: كذلك جعلنا، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلنا لكل نبي، كل نبي عدوا يعاديهم ويدعو إلى ضدهم. من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس. شوف، بدأ بشياطين الإنس وهم دعاة الضلال وعلماء الضلال، هذا الشياطين، شياطين الإنس. والشيطان هو المتمرد من العاتي من الجن ومن الإنس، هذا هو الشيطان، ومن الدواب أيضا، دواب فيها شياطين أيضا. وكل متمرد عات فهو شيطان، من الجن أو من الإنس أو من الدواب. شياطين الإنس والجن، بدأ بشياطين الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتوارثون الشبهات ويتوارثون الحجج الباطلة ويروجونها. يوحي بعضهم إلى بعض، والإيحاء هو الإعلام بخفية، الإعلام بخفية، هذا هو الإيحاء والوحي، الإعلام بخفية. فهم يلقون على أتباعهم وأشباههم وأعوانهم، يلقون عليهم هذه الشبهات من أجل أن يجادلوا بها أهل الحق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا للناس، يغتر بهم، كثير من الناس يغترون بهم وينخدعون بهم، ولا يثبت على الحق إلا القليل من الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه. الله شاء هذا قدرا لا يشاءه أو لا يريده شرعا، لا يريده شرعا، وإنما هذا قضى وقدر لحكمة، ليختبر العباد من هو الصادق في إيمانه ومن هو المنافق الذي يظهر الإيمان وهو كافر خداعا ومكرا. فلولا أن الله جعل هؤلاء شياطين الإنس والجن، جعلهم أداة اختبار، لما تبين المؤمن الصادق من المنافق. هذه حكمة الله جل وعلا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فهم لا يخرجون عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، الله شاء هذا وقدره لحكمة عظيمة، وهي الابتلاء والامتحان، ولأجل يظهر الحق والصبر والثبات عليه، ويظهر أهله الصادقون، ويتبين المنافق والمزيف. والله جل وعلا لا يترك الناس كذا، لا بد أن يختبرهم، وإلا لو تركهم ما تميز الصادق من الكاذب ولا المؤمن من المنافق. إنما الشدائد والابتلاء والامتحان هو الذي يبين الناس، هذه حكمة الله. فذرهم وما يفترون، اتركهم، لا يهمونك، لا تلتفت إليهم. وما يفترونه من الكذب والشبهات والتزوير، لأنه باطل. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الحكمة، هذا من الحكمة، أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يصغون لأعداء الرسل ويقبلون ما يأتون به ويروجونه، لذلك كانوا شياطين الإنس، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه حكمة الله جل وعلا.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
4: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: النسخ يكون على ثلاثة أقسام: نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء اللفظ، ونسخهما جميعا. فأما نسخ اللفظ وبقاء الحكم فمثل له العلماء بآية الرجم، أي بآية رجم الزاني إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الرجم حق، أنزله الله تعالى في كتابه، فقرأناها أي آية الرجم، ووعيناها يعني فهمناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإن الرجم حق أو فريضة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهنا لا نجد في القرآن الكريم الذي بين أيدينا آية تدل على الرجم بحق الزاني المحصن، فهي منسوخة لفظا باقية حكما. وأما نسخ الحكم وبقاء اللفظ فمنه قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالآية الأولى نسخت بالثانية، وبقيت الأولى متلوة في كتاب الله عز وجل. وأما نسخهما معا يعني اللفظ والحكم، فمثلوا له بحديث عائشة الثابت في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعات معلومات محرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن. ونحن لا نجد هذه الآية أعني أن 10 رضعات معلومات محرم، لا نجدها، ولا نجد 5 رضعات معلومات محرمنا أيضا. فيكون نصر باعتبار 10 رضعات نسخة.
2: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله،

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. رواه البخاري. والتور الإناء. وعن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره. رواه البخاري. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن

0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
4: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: كذلك منهم من يتبادلون التهاني بنهاية العام وبداية العام الجديد، وهذا أيضا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة، لأن هذا يجعل آخر العام عيدا تبادل به التهاني، وليس هناك عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى لهذه الأمة. أما أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا بداية شهر المحرم بداية السنة الهجرية، فهذا شيء اصطلاحي، هذا شيء اصطلحوا عليه للحاجة، لأن عمر رضي الله عنه في خلافته كانت تأتيه كتابات من عماله غير مؤرخة، فلا يدري متى كتبت، ولذلك جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم في هذا الأمر. كان للنصارى تاريخ الميلادي، يبدأون السنة من يوم مولد المسيح بزعمهم، ويسمونها السنة الميلادية، وكان الفرس لهم تاريخ، وكان الروم لهم تاريخ، ولم يرضى الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا شيئاً من هذه التواريخ، لأن هذا فيه تشبه بالكفار، قد نهينا عن التشبه بالكفار. استشار الصحابة، اتفق رأيهم على أن يؤرخوا بالهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأنها الحدث العظيم الذي أعز الله به الإسلام، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار، فهذه الهجرة حدث عظيم في الإسلام، فلذلك رأوا أن يبدأوا تاريخ السنة من هذه الهجرة العظيمة، ولكنهم بدأوها من محرم. وأما بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فهو في ربيع الأول، لكن اتفق جمهورهم وجمهور المسلمين على أن يبدأوها من المحرم، لأنه من الأشهر الحرم، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فبدأوا الهجرة أو التاريخ من دخول المحرم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. استمر المسلمون على هذا، يؤرخون بالتاريخ الهجري، ولم يحدثوا عند ذلك لا تهاني ولا محاسبة ولا أي شيء، لأنهم إنما يريدون بداية التاريخ السنوي ليعرفوا مواقيت معاملاتهم وعقودهم وغير ذلك، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض، وليس الغرض أن يجعل بداية السنة الهجرية عيداً يهنأ به أو تحدث فيه المحاسبات للنفوس أو ما أشبه ذلك. فعلينا أن نعرف هذا الأمر ونجليه للناس. وخير دليل على أنه لا يخص بداية العام الهجري بشيء أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخصونه بشيء، إنما كانوا يستعملونه لأجل معرفة بداية السنة التي تتعلق بها معاملاتهم وأحكامهم لا غير. فهذا أمر يجب أن يتنبه له. فإن النصارى كانوا يجعلون بداية السنة الميلادية عيداً لهم، يسمون عيد المولد، ويتبادلون التهاني فيه وصناعة الأطعمة وغير ذلك. ونحن منهيون عن التشبه بالنصارى في سائر أعمالهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
3: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
6: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
5: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
2: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: أحذر إخواننا الذين عليهم حقوق للعمال من أن يهضموا هذا الحق ويماطلوا في حقوقهم ويتفقوا معهم على عقد في بلادهم ثم إذا جاءوا أخلفوا العقد، مع أن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء الذين يظلمون العمال، هؤلاء للعامل أن يدعو عليهم بما يستحقون. واسمع إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. معنى أعطى بي يعني أعطى العهد بي، قال: أعاهدك بالله ثم غدر بالعهد. من يخاصمه؟ الله عز وجل. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، مسك حر واستولى عليه وباع وأكل ثمنه. ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الناس في بعض البلاد: يبيع الرجل ابنه وابنته ثم يأكل ثمنه. هذا يكون خصمه يوم القيامة الله عز وجل. الثالث وهو الشاهد: ورجل استأجر أجيرا، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حق. ومعنى استأجر أجيرا يعني أتى إلى عامل وقال: يا فلان صلح لي هذا، يصلح ولكنه لم يعطي أجره. خصمه يوم القيامة هو الله عز وجل. وهنا أسألكم أيها الإخوة: من كان الله خصمه يوم القيامة فهل هو مغلوب أو غالب؟ نعم مغلوب لا شك. فاحذر يا أخي أن تستأجر أجيرا وتستوفي منه ثم لا تعطيه حقه. ومن ذلك أن يبيع شخص على آخر سلعة بثمن ثم يماطل المشتري، كل يوم يقول يتلم الثاني، فهذا ظالم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظل، هذا المماطل الذي يستطيع الوفاء ولكنه يماطل، لو سألناه ماذا تستفيد بالمماطلة لكان الجواب يستفيد أنه يكسب إثما وظلما، لأنه سوف يوفي الحق إن عاجلا وإن آجلا، فلا فائدة من المماطلة. المماطلة مع أنها ظلم هي ضرر في الاقتصاد، ضرر في الاقتصاد، لأن الأغنياء إذا رأوا أنهم إذا باعوا الشيء صار المشترون يماطلون بهم، فإنها تضعف هممهم عن إيراد السلع لأن أموالهم ذهبت.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون.
4: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. الآيات. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه تزكية لأنفسهم، زكوا أنفسهم بأنهم أهل الجنة وأنه لن يدخل الجنة من الناس أحد إلا من كان من اليهود أو من النصارى، وأنهم إن عذبوا فلن يعذبوا إلا بقدر اتخاذهم العجل أياما معدودة، ويدعون ادعاءات كاذبة. وإذا رد عليهم أو قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقالوا نتبع ما أنزل إلينا، وافتروا افتراءات متعددة وتغطرسوا وتعجرفوا على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالله جل وعلا أفحمهم ودحض حجتهم بهذه المباهلة، فالمباهلة يتمنون الموت لأبعد الطائفتين عن الصواب، كما أفحم صلى الله عليه وسلم أهل نجران، نصارى نجران، لما ادعوا أنهم أهل كتاب وأنهم على الحق. قال الله جل وعلا: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنصارى نجران لما اتهموا ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم قال الله جل وعلا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: تعالوا للمباهلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمامكم أمور، إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما أن تباهلوا. فالإسلام أبوه أول الأمر، قالوا لا ندفع الجزية، وتشاوروا قالوا: إن باهلتم هذا النبي هلكتم، ولا تقوم لكم قائمة ولا تبقى لكم عين تطرف. فتراجعوا فقالوا: إذن الجزية، فدفعوا جزية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء اليهود لما ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم والله جل وعلا أراد أن يفحمهم وأن يرد كيدهم وغطرستهم وتعجرفهم عليهم بأن يعترفوا بخطائهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالصدق بصدق قولكم وأن لكم الجنة وأنكم موقنون بهذا فتمنوا الموت، الجنة خير لكم. الذي يعلم يقين أن مآله إلى الجنة يشتاق إليها ولن يصل إلى الجنة إلا بعد الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو تمنوا الموت ما بقي منهم يهودي على الأرض. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة هنا الجنة، إنهم يزعمون أن لهم الجنة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، خالصة لا يشارككم فيها أحد من دون الناس. المراد بالناس الجنس، فتشمل عموم الناس المسلمين والمشركين وكل الناس لا نصيب لهم في الجنة إلا اليهود والنصارى. وقد يراد بالناس ألف الناس العهد، يعني أن المراد العهد الذي كانوا يتكلمون معهم مع المسلمين، خالصة من دون الناس يعني من دون المسلمين. فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين في زعمكم. إن كانت لكم الدار الآخرة هذه شرطية، وإن كنتم صادقين شرط آخر، وجاء جواب الشرطين أحدهما فتمنوا الموت، وهل هو جواب للأول ويفهم جواب الثاني منه أم جواب للثاني ويفهم جواب الأول من سياق الكلام؟ وخالصة أعربت خبر لكان، إن كانت لكم الدار، الدار هذا اسم كان، وخالصة خبرها، ويصح أن يكون حال وتكون لكم هي الخبر أو عند الله الجار والمجرور أو الظرف. خالصة من دون الناس، من دون سائر الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر جل وعلا توقفوا، ما تمنوا الموت، لأنهم لو تمنوه ما بقي منهم أحد، يعرفون أنهم على الضلال ويعرفون أن محمدا على الحق، فهم يعرفون الحقيقة لكن ينكرون ويجحدون ما يعرفون. ولذا قال الله جل وعلا ولن يتمنوه، لأن قوله فتمنوا إفحام لهم، يعني إن كنتم صادقين تمنوا، معناه إن تمنيتموه أتاكم، وهم يعرفون مآلهم، وإن كنتم كاذبين فما أنتم مقدمون على التمني، فامتنعوا عن تمني الموت لأنهم يعرفون كذب أنفسهم. وأخبر الله جل وعلا عنهم بقوله ولن يتمنوه أبدا، وجاء في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، فهنا قال ولن يتمنوه، ولن أبلغ في النفي وأعمق في من لا، وهي كلها على أساس عدم تمني الموت في الدنيا في الحاضر. ولن يتمنوه ولا يتمنونه في الدنيا، ولن لنفي الحاضر والحالة التي في الدنيا بخلاف الآخرة، فالآخرة أخبر الله جل وعلا أنهم يتمنون الموت لما يمسهم من سوء العذاب، يتمنون معه الموت، كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أهل النار عموما كلهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم. فقوله جل وعلا ولن يتمنوه ليس للنفي المؤبد، بخلاف ما استدل به نفات رؤية الله جل وعلا للمؤمنين في الجنة في قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا إن قوله تعالى لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن للنفي المؤبد. نقول لا، هذا النفي ليس للمؤبد، لأن لو كانت للمؤبد ما صح أن يقال ولن يتمنوه أبدا ثم إنه في الدار الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهم ما يتمنونه في الدنيا لكن يتمنونه في الآخرة، لن تراني في الدنيا ولكن تراني في الآخرة. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما الباس العضية، وما هنا يصح أن تكون موصولة. ولن يتمنوه أبدا بالذي، بسبب الذي قدمت أيديهم من المعاصي والفجور والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يتمنون الموت، لأنهم يعلمون أنهم إذا ماتوا ما عليهم إلى النار، لأنهم يعرفون كذب أنفسهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بما عملته، بما عملوه، وسواء كان ما قدموه اعتقاد قلب أو عمل جوارح أو قول لسان، لكن غالبا ما ينسب العمل لليد لأنها هي التي تزاول الأعمال. فالكفر والنفاق والشرك في القلوب، ما تقدمه الأيدي لكن يطلق على ما يقدمه الإنسان، لأن الغالب أن ما يقدمه الإنسان يكون بيديه. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، عليم بأحوالهم جل وعلا وسيجازيهم على ذلك. وقال جل وعلا بالظالمين لأن لفظة الظالمين أعم من الكافرين ومن المشركين، فالظلم أعم لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر، فهذا فيه وعيد لكل من ظلم سواء كان كافرا أو لم يكن كافر. والله عليم بالظالمين، يعلم أحوالهم جل وعلا ويجازيهم عليها إذا شاء سبحانه. والظلم يكون كفرا ويكون دون الكفر، وظلم العباد بعضهم لبعض هذا لا يعتبر كفر، والشرك والكفر يعتبر ظلم، لقول الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأن فيه صرف حق الله جل وعلا لغيره، يعني أخذ حق زيد وإعطاه لعمر هذا ظلم، وأفرع منه وأشد صرف حق الله جل وعلا لغيره، لأن حق الخالق جل وعلا ما يناسب للمخلوق أبدا. ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، فيها وعيد شديد، يعني أن أعمالكم وظلمكم أيها الظلمة لا تخفى على الله، فهو عليم بها ويجازيكم عليها إذا شاء.
3: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي يدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أن يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه فتمنوا الموت فاسألوا الموت، قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا، ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وقال ابن جرير: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا.
4: في هذه الآية التي معنا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة ويزعمون أن الجنة لهم، وفي سورة الجمعة يزعمون الولاية لله، فزعمهم في هذه الآية في سورة البقرة أبلغ وأكبر من الزعم الذي في سورة الجمعة، ولهذا نفي تمني الموت في سورة البقرة بلن، ونفي تمني الموت في سورة الجمعة بلا، ولن أبلغ في النفي من لا. نعم. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس هناك، وهنا إن زعمتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. نعم.
3: فلما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون،
4: فضحوا أنفسهم بتوقفهم عن المباهلة، بتوقفهم عن الدعاء على أنفسهم بالموت، يعني صار الإحجام منهم. وإلا الكلام الأول ادعاءات، فالدعاءات كيف يثبت عدم صحة هذه الادعاءات؟ بإلزامهم بشيء، إذا أتوا به فهم محتمل صدقهم، وإذا لم يأتوا به فتبين كذبهم لا محالة لكل أحد. نعم.
3: لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدم على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
4: هذه في سورة آل عمران في المباهلة مع النصارى، وهذه مع اليهود. نعم.
3: فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف.
4: ما يبقى منكم أحد، يعرفون الحقيقة، قالوا لا تباهلونه ولا قدرة لكم بقتاله، وإن ندفعوا له الجزية، فدفعوا الجزية. نعم.
3: فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
4: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ولتجدنهم يا محمد، لتجدن اليهود هؤلاء، واللام موطئة للقسم والنون نون التوكيد، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم يعرفون مآلهم. وحياة قيل للتنكير للقلة، وقيل التنكير للكثرة، يعني يحرصون على الحياة وإن كانت يسيرة، وقيل حرصهم على الحياة الطويلة لأنهم يعرفون مآلهم بعد الحياة ماذا سيكون، النار. ولتجدنهم أحرص الناس، يعني أحرص من كل أحد على الحياة حتى من المشركين. لما كان اليهود أحرص على الحياة من المشركين؟ لأن اليهود يعرفون مآلهم بعد هذه الحياة، إن مع الكتاب يعرفون يؤمنون بالآخرة، ما فيه إلا الجنة والنار، المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار، فهم يعرفون حقيقة أن مآلهم إلى النار، بخلاف المشركين فالمشركون لا يؤمنون بالبعث، يودون الحياة ويتمنونها ويريدونها، لكن ما يزعجهم ما بعد الحياة، ما بعد هذه الحياة لا يهتمون له، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فلهذا صار اليهود أحرص الناس حتى من المشركين على الحياة، فبذنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا، من الذين أشركوا للمفسرين رحمهم الله فيها قولان، هي للاستئناف ابتداء أو أنها تابعة لما قبلها، ومحذوف منها ما ذكر في صدر الآية، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، أي تكون معطوفة على ما قبلها، والمراد أن اليهود أحرص على الحياة من الناس عموما، حتى إنهم أحرص على الحياة من المشركين. وعندما يقول ومن الذين أشركوا مستأنفة، يعني ابتدى كلام جديد، يعني هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، ومن المشركين من هو حريص على الحياة. المعنى الأول أحرص من الناس كلهم وأحرص على الحياة من المشركين، والمعنى الثاني أحرص الناس على حياة والمشركون حريصون على الحياة، لكن اليهود أحرص منهم. أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، المراد المشركون من المجوس وغيرهم ومن مشرك العرب، يود أحدهم يتمنى ويحرص على هذا، يود أحدهم لو يعمر، لو يبقى في الدنيا 1000 سنة، يتمنى المستحيل، فإنه مستحيل أن يبقى في الدنيا 1000 سنة. والمراد بقوله تعالى والله أعلم 1000 سنة التكثير، لأن 1000 سنة هو نهاية العدد، نهاية العدد بالنسبة للمركبات، يعني أعشار أحاد وأعشار ومئات وآلاف، هذه النهاية. ويذكر عن بعض العرب أنه لما طلب منه أن يسأل شيئا ما طلب 1000، قيل له لماذا اقتصرت على 1000؟ قال ظننت أن 1000 نهاية العدد. وهذا المتبادر إلى العرب، إن 1000 نهاية العدد، وكلمة 1,000,000 وبليون وكذا وكذا هذه متأخرة، ما كانت معروفة عند العرب، ولهذا يقولون 1,000,000، 100,000، و1,000,000، 1,000,000 ما هو 1,000,000، لكن ما كانوا يعرفون هذه الكلمة 1,000,000. فألف هو نهاية العدد الكامل، يعني بدون تعدد، أحد، عشرات، مئات، آلاف. يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة، يعني يتمنى التعمير لمدة 1,000 سنة، لأنه يعرف ما أمامه التي هي النار بالنسبة لليهود، وما هو بمزحزحه من العذاب. ما هو؟ يعني ليس المزحزح من العذاب، تعمير هذا لن ينفعه، والزحزحة الإبعاد والتنحية، وقد زحزحه بمعنى نحاه، زحزحته نحيته فتنحى. وما هو بمزحزحه، تعميره 1,000 سنة، ما هو بمبعده من العذاب. والله بصير بما يعملون. وما هو مزحزحه من العذاب، أن يعمر، يعني تعميره، أي ما عمر من السنوات لا يزحزحه ويبعده من العذاب. والله بصير بما يعملون، فيها وعيد كالوعيد السابق، يعني أن الله مطلع على أعمالهم. لا تظن أيها المرء أنك إذا اختفيت في مكان خفي عن الناس تخفى على الله، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله جل وعلا مطلع، والكرام الكاتبون يسجلون ما يعمل الإنسان من خير أو شر، والله بصير بما يعملون. إثبات البصر لله جل وعلا والاطلاع على عباده لا تخفى عليه خافية، فالله جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، أحاط بكل شيء رؤية وعلما جل وعلا. نعم.
3: وقول الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، المنافق أحرص الناس على الحياة. وقوله تعالى ومن الذين أشركوا، أي وأحرص من المشركين على الحياة، يود أحدهم، أي يود أحد اليهود لو يعمر ألف سنة. وقوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب، أي يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم، فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه.
4: يعني أن اليهود أحرص على الحياة من المشركين، لأن المشرك ما يخاف مما أمامه في اعتقاده، لأنه لا يؤمن بالبعث، وأما اليهود فهو يؤمن بالبعث ويعرف مآله أنه إلى النار ولا محالة. نعم.
3: والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله.
4: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
0: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
7: رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحال أن يعطيه مالا ليتبلغ به إلى الحج، إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة، لأداء فريضة الحج، فأعطاه مالا، فهل حج الرجل صحيح؟
8: حجه صحيح، لكن سؤاله الناس من أجل الحج غلط، ولا يحل له أن يسأل الناس مالا يحج به ولو كانت الفريضة، لأن هذا سؤال بلا حاجة، إذ أن العاجز ليس عليه فريضة. وسؤال الناس بلا حاجة، أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد، أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، لأنه قشر وجهه بسؤال الناس، فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال. قل اتق الله امرء في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك أو تضرر. نعم.
0: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول: الإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال وأزكاها، فهو يزكي النفس، وقد رغب الله تعالى عباده والمؤمنين في البذل والإنفاق. هل من توجيه في ضوء هذه الآية المباركة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فمن رحمة الله وفضله مضاعفة الحسنات للمؤمن. قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالحسنة تضاعف ب10 أمثالها، بل تضاعف ب7 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما في الحديث: إذا وإذهب عبدي بحسنة فأعملها فاكتب 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحسنة تضاعف ب10 أمثالها، بل تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. وهذه المضاعفة تختلف على حسب اختلاف قوة الإخلاص من ضعف الإخلاص. ثانيا: تأثير هذه النفقة في ذلك الوقت ينفق فيه، فإن النفقة في الحاجات والكربات أعظم منها من بغيرها. قال الله جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالإنفاق في أيام الحاجات والضرورات والمصائب والمخاصم والمجاعات أفضل من الإنفاق في غيرها، وإن كان الإنفاق في غيرها له أجر، لكن كلما عظمت الحاجة إلى النفقة وقوت الرغبة فيها عظم الثواب. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال: والله يضاعف من شاء، يضاعف ذلك أكثر من 700 ضعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله. فالله جل وعلا يرغب الخير. قال الله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن فالنفقات مشروعة ومرغب فيها ولها فضائل عظيمة. فمن فضائل الصدقات المضاعفة كما سبق، ومن فضائلها أن صاحبها يدعى يوم قيام الجنة مع باب يقال باب الصدقة، يقال: يا عبد الله إن هناك خير، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصيام دعي من باب الريان. ذلك يا إخواني أن كل عمل صالح له نصيب في الجنة. قال الصديق: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. ومن فضائل الصدقة أيضا أنها تتبع صاحب، أن صاحبها ينتفع بها بعد موته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن فضائلها أيضا أنها لا تنقص المال، بل تعود بكثرة، قال صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من صدقة. ومن فضائلها أن الله يخلفها على صاحب خير منها، كما في الحديث: إذا كل يوم ينادي ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ومن فضائلها أيضا يا إخواني أنها طهر المال، فإنه صلى الله عليه وسلم قال التجار وقال: إن هذه البيوع يحضرها الحلف والأقوال، فشيبوها بالصدقة، فالصدقة فضلها عظيم. ومن فضائلها أن الله يتلقاها بيمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفق عبد نفقة من كسب طيب ولو تمرة إلا تلقاها الله بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كالجبل العظيم. إذن فالصدقات رصيد لك باق لك لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه. ومن فضائلها انشراح الصدر وتيسير الأمور. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وجاء في الحديث مثل المنفق والبخيل كرجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى ترقيتهما، فكلما أراد المنفق انفق إن سبغت حتى تعبو جلده فتخفي بنانه وتمحو أثره، وكلما أراد البخيل ينفق لزقت كل حلقة مكانها يريد أن يوسعها فلا يستطيع. ومن فضائلها أنها تظل صاحب يوم القيامة كما في الحديث: كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ومن فضائلها أنها خير الأعمال كما في الحديث: خير أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربا، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. كل هذه يا إخواني من فضائل الصدقة ومكانتها. فالإنفاق في وجوه الخير وفي مساعي المحتاجين والفقراء أمر مطلوب. الأوقاف الإسلامية على المشاريع الخيرية من بناء المساجد، كفالة الأيتام، إعادة المزوجين، حلقة تحفيظ القرآن، بناء المراكز الصحية النافعة، إجراء المياه، حفر الآبار في البلاد الفقيرة، كل هذه أعمال صالحة تجري صاحبها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يوفق المنفقين الخير وأن يخلف عليهم ما أنفقوا بالخير ويبارك فيما أبقوا، إنه على كل شيء قدير.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول.
3: سؤال وجواب.
9: تقول في سؤالها: من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر، إذ أن البعض يرى اختلاف في السفر في هذه الأيام عن الأيام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرى البعض أنه لا مشقة في السفر إن كان بقصد زيارة الأهل أو الأقارب في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن بها المسافر، كما أن وسائل النقل في الأيام الحالية وسائل مريحة

0: أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد أعني قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قد ثبت أنه قيد نسخ، وتصدق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقا. وكان آخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم سفره لحج الوداع، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو آمن ما يكون. وبناء على ذلك فإن هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة، سواء وجدت المشقة أم لم توجد، ما دامت حقيقة السفر قد وجدت. فمتى كان الإنسان مسافرا فإنه يحل له أن يترخص برخص السفر كلها، من الفطر في رمضان وقص الصلاة الرباعية والمسح على الخفين والجوارب 3 أيام بلياليها. حتى وإن كان الإنسان مسافرا إلى زيارة أقاربه أو أصهاره أو أصحابه وبقي في البلد التي هم فيها، فإنه يقصر ما دام في هذه البلد. لكن إذا كان الإنسان رجلا فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة في المساجد، فإن قدر أن فاتت أو كان ليس حولهم مسجد قريب فإنه يصلي ركعتين. أما النساء فإنهن يصلين ركعتين لأنهن لسن أهل الجماعة.
1: يعتقد البعض فضيلة الشيخ بأنه في سفره أن النوافل أو السنن الرواتب تسقط عنه، تعليق على هذا أيضا؟
0: نقول إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل، بل النوافل مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم، فيصلي الضحى ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويسجد للتلاوة ويفعل كل ما يفعله المقيم إلا 3 صلوات رواتب فإنه لا يصليها، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصلي لهذه الصلوات 3 رواتب لأن السنة تتركها. ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعا بغير قيد الراتبة فلا بأس، ولو صلى بعد الظهر تطوعا لا بقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعا لا بقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك بعد العشاء. المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر، بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء، إلا هذه النوافل 3 راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة تتركها. ولكن لو تنفل تطوعا لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه، لكن العصر ليس لها راتبة من الأصل. نعم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: تقول أشكو لكم حال والدي أثناء قيادته لسيارته، فإنه عندما تتعرض له سيارة من السيارات بخطأ أو غيره يقوم بسبه وشتمه، وغير ذلك حتى اللعان له نصيب من ذلك، فنطلب من سماحتكم توجيه نصيحة له لعله يستمع لسماحتكم.
9: نوصي الإخوان جميعا بالحلم والصبر والتحمل والرفق في سوق السيارة وتحري أسباب السلامة، وإذا تعدى عليه أحد فنوصي بالرفق والحلم والصبر.
2: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله.
1: لم يأتد المظلوم، فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: السباب والمسك وسوق. سباب يعني مسابته، وسوق يعني معصيه، خروج عن الطاعه. فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكلام السيء، والواجب ان يعود المؤمن نفسه ان يعود لسانه الكلام الطيب، ويعود نفسه الحلم والصبر. نسال الله لجميع الهدايه.
2: نعم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ.
1: الله المستعان.
3: سؤال وجواب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي. وإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي والحاكم، إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أن أصبحت ركبت دابتي. رواه الطبراني. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. رواه الطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي وقال: ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس 58.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قدم وتكرر أن هناك فرقاً بين الكرامات، كرامات الأولياء وخوارق الشياطين. فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، وخوارق الشياطين سببها الكفر والشرك والإلحاد. كرامات الأولياء تثبت عند ذكر الله وتلاوة القرآن، وخوارق الشياطين تضمحل وتزول عند تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا كفر بالله وأشرك به وعصى الله سبحانه، فإن الله يسلط عليه الشياطين تقوده إلى الضلال، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا واضح لا إشكال فيه. فلا تلتبس خوارق الشياطين مع كرامات أولياء الله، فرق واضح. نعم.
3: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات.
2: هم درجات، يعني أن هذه الخوارق الشيطانية درجات، بعضها أشد من بعض بحسب كفر ولي الشيطان وشدة كفره. نعم.
3: والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم.
2: نعم. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فهم ظالمون وأولياؤهم من الإنس ظالمون، سلطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله عز وجل، عقوبة لهم. نعم.
3: والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ.
2: الجن الذين يكونون مع الإنس، الشياطين التي تكون مع الإنس، منهم الكافر وهو الشيطان، ومنهم عاصي ولا يصل إلى حد الكفر، ومنهم المخطي الذي دون العاصي، فليسوا على درجة واحدة. لذلك هم في الكفر والإلحاد والزندقة متفاوتون. نعم.
3: والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطي، فإن كان الإنسي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر.
2: نعم. فإذا أطاعهم، إذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الكفر خدموه وأعانوه، فيظن من لا بصيرة عنده أن هذه كرامة وأن هذا ولي لله عز وجل، دون أن ينظر إلى عمله وحاله ما هو عليه. نعم.
3: وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم.
2: ولذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن، تجدهم يتمتمون بألفاظ لا تفهم وينادون أسماء غير معروفة، وهؤلاء هم أولياؤهم من الجن بأسمائهم وكلامهم. نعم.
3: ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة.
2: إذا أطاعهم فأهان ذكر الله فإنهم يخدمونه، كما لو كتب القرآن بالنجاسة أو ألقى قاذورات أو فعل ما يريدونه منه، قدموا له الخدمة. فكلما كثرت مخالفاته كثر خدمتهم له. قد تكون الخدمة يسيرة لأن انقياده لهم يسير، تكون خدمتهم له متوسطة، وقد تكون خدمتهم له شديدة بسبب ما في قلبه من الكفر والطاعة لهم والانقياد لهم. نعم.
3: أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن،
2: يعبث بالقرآن وينكس ألفاظه وحروفه، فإذا فعل هذا خدموه، لأن هذا من الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله عز وجل. ويظن من يظن أن هذا كرامة وأن هذا ولي من أولياء الله وأنه عرف هذا السر، مع أنه من تلقين الشيطان. نعم.
3: أو يكتبهن بنجاسة،
2: يكتبونه القرآن بمادة نجسة، أو يكتبونه في محل نجس. نعم.
3: فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر.
2: يغور الماء ويقول أنا عندي مقدرة على تغوير الماء، فيصدقونه بذلك، أو يحملونه إلى الجهة التي يريدها بدون أن يمشي على رجليه أو يركب مركوبا معتادا، وإنما يطيرون به في الهواء ويوصلونه إلى المكان الذي يريد ويردونه إلى مكانه. فيظن المغرورون أن هذا من أولياء الله وأن هذه كرامات، ولا ينظرون إلى عمله وإلى عقيدته وما هو عليه حتى يتبين لهم هل هو ولي أو شيطان. نعم.
3: وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه.
2: قد إذا صار يهوى امرأة ولو كانت بعيدة أحضروها له، يحملونها ويأتون بها له. نعم.
3: وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي، إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه.
2: إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا الصبي في الهواء حاضرين عنده، وإما أنهم يسوقون الإنسان يمشي راغبا إلى هذا الشخص، يسوقونه ويأتي برغبته إلى هذا الشخص لأنهم يدفعونه. نعم.
3: إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها.
2: نعم. الشيخ بيّن هذه الأمور التي يغتر بها الجهال ويغتر بها بعض الناس، فيظنون أنها حصلت كرامة من الله، لأن ليس باستطاعة الإنس أن يعمل هذه الأشياء، ويقولون هذه إنما تحصل من الله على يد ملك من الملائكة لأنه ولي، ولا يدرون أن هذا يحصل بعمل الشيطان الذي قيضه الله له بكفره وشركه امتحانا له وعقوبة له. هذا يحتاج إلى فقه في دين الله ومعرفة في دين الله، وأن لا يغتر الإنسان بحال من الأحوال يراها إلا بعد أن يفحص صاحب هذه الحال هل هو مؤمن تقي أو كافر شقي. نعم، حتى يعرف أنه كرامة أو أنها خارق شيطاني. نعم.
3: إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها، والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت.
2: الإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور، وهذا شأن اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وكذلك من سار على نهجهم. نعم.
3: والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام.
2: نعم، كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت، عبادة للطاغوت، فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت، وإن كان المعبود لا يرضى بهذا وينهى عنه كأولياء الله الذين يعبدونهم بعد الموت كالمسيح عليه السلام، فإن عبادتهم ليست لهؤلاء الصالحين، وإنما هي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان الذي أمرهم بها، وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا بل ينكره ويجاهد عليه، فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر، وهذا المعبود بريء من ذلك كل البراءة، وينكرها يوم القيامة، ينكرها يوم القيامة سواء الملائكة أو غيرهم، ينكرون أن هؤلاء عبدوهم، وإنما يقولون كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فالله بين كل شيء ووضح كل شيء في القرآن، ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته؟ نعم، الله أخبر أن الإنس يستمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن ويقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله بين هذا في القرآن. نعم.
3: وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته.
2: نعم، من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهرا وباطنا لا تقربه الشياطين، وإنما يحصل على يده من خوارق العادات، إنما هو كرامة من الله أجراها على يده وليست من خوارق السحرة والكهان والشياطين. يجب الفرق بين هذا وهذا لئلا يلتبس الأمر كما التبس على كثير من الناس. نعم.
3: ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية.
2: نعم، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل، وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة، والشياطين لا تقرب المساجد، إنما تقرب الأمكنة القذرة والوسخة، أو تقرب المحلات الخفية السراديب المظلمة والكهوف البعيدة، هذه محلات الشياطين والأمكنة السرية، أما المساجد فهي هي بيوت الله ويجتمع فيها المسلمون ويلقى فيها العلم والذكر، فلا تقربها الشياطين. فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها تجده سالما من هؤلاء الشياطين، تجد عليه الصلاح والاستقامة، كما قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالآية وضحت هذا، أن الذين يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان، وأن الشياطين وأولياء الشيطان من الإنس لا يقربون المساجد بل ينفرون منها ويفرون منها، وهذا شيء ظاهر. نعم.
3: وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب.
2: كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها، لا الصلاة ولا الدعاء، إلا الدعاء للميت فلا بأس، أما الدعاء للزائر فلا يجوز أنك تدعو الله لنفسك عند القبر. فدعاء الأموات هذا شرك أكبر، والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، وكذلك الدعاء بالأموات أن تتوسل بهم إلى الله هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك كما سبق. فدعاؤها أو الدعاء عندها أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز. نعم.
3: يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية.
2: فالذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية، لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور، وإنما شرع لنا الدعاء في المساجد التي هي بيوته. نعم.
3: فإنه ثبت في الصحيحين

0: مثل فعلهم ونتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما اتخذها اليهود والنصارى مساجد. نعم.
1: وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال.
0: ولكن مع الأسف تجد في كثير من البلاد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يتجه إليه إلا النوادر من الناس ولا يرغبونه، والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس معتكفين فيه جالسين فيه ويصلون فيه الفرائض، فهو يضاهي المسجد الحرام، يضاهي المسجد الحرام. الآن صلوات الخمس تبث من المسجد الحرام، يسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ويضاهون المسجد الحرام فيبثون الصلاة عند القبور، قبر فلان وقبر فلانة، الست فلانة وقبر فلان، ويذيعون وينشرون الصلاة عندها مضاهاة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فهؤلاء لا شك لعب بهم شياطين الإنس والجن، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لها قيمة عندهم، وأما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر فلا يرغبون ولا يتجهون إليه. هذه مصيبة، مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر هو من بيوت الله وهو الذي يصلى فيه، أما المسجد الذي فيه قبر فهو من بيوت الشيطان ولا تجوز الصلاة فيه ولا تقبل ولا تصح. نعم.
1: وثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس ليالي: إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر.
0: هذا إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعده، لما أحس بقرب أجله عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام توطئة لاستخلاف أبي بكر من بعده، وأمر أن تسد كل خوخة، يعني الفرجة التي أو الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة، إلا خوخة أبي بكر. من أجل إيش؟ من أجل أن يصلي بالناس، وأما سائر الناس يدخلون من الأبواب المعروفة التي يدخل منها المصلون، لكن هذه خوخات خاصة يدخل منها بعض الصحابة يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، وهو أمن الناس بصحبته لرسول الله وبماله ذات يده، يعني بماله، فهذا من فضائل أبي بكر الصديق، وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع الصحابة، أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر. فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون إن الخلافة بعد الرسول لعلي، وأنه الوصي، هو وصي الرسول، والوصاية هذه باطلة لا أصل لها، هذه لا أصل لها. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان، هذا مخالف لإجماع الصحابة ومخالف لدلالة النصوص على تقديمهم وفضلهم رضي الله عنه. هذا صدر الحديث. وتبرأ أن يكون له من أهل الأرض خليلا، لماذا؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يكون له خليل آخر، خليل الله لا يكون له خليل آخر، الخلة لا تقبل الاشتراك. فلذلك مع حبه لأبي بكر ومع فضل أبي بكر لم يتخذه خليلا، وإنما اتخذه صاحبا من أصحابه، أمنكم علي بصحبته، فأثبت له الصحبة، أثبت لأبي بكر الصحبة، وبين أنه أفضل الصحابة وأمنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حماه ولازمه منذ بعثه الله إلى

0: أن توفاه الله وأبو بكر إلى جانبه يحميه ويحفظه ويمده بالمال ويؤيده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث هو محل الشاهد. نعم.
1: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.
0: هذه وصية ثانية بعدما أوصى أو أشار، بعدما أشار إلى خلافة أبي بكر حذر من شيء آخر وهو البناء على القبور، خشي أن يبنى على قبره كما بني على قبور الأنبياء من قبله، وهذا من نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، هذا من نصحه لأمته، خشي أن يتخذ حيال قبره ما اتخذ حيال قبور الأنبياء السابقين على يد اليهود والنصارى. فمن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من هذا قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم.

0: ذلك.
1: هذا نهي بعد نهي. من كان قبلكم من كمن كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، هذا فيه النهي عن التشبه بهم. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي آخر تأكيد للأول. ثم قال تأكيدا ثالثا فإني أنهاكم عن ذلك. تأكيدات للنهي عن البناء على قبور الأنبياء، ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصالحين. إذا كانت قبور الأنبياء لا يبنى عليها، وأن من بنى عليها فهو ملعون، فكيف بمن بنى على من دونهم من الأولياء والصالحين؟ هو ملعون أشد اللعن، نسأل الله العافية. نعم.
0: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة.
1: والكنيسة هي ما محل عبادة اليهود والنصارى. نعم.
0: وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل،
1: أولئك ذكر لهم رأى. نعم.
0: فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
1: لما ذكرت له زوجاته التي هاجرن إلى الحبشة ما رأينا في أرض الحبشة، لو كانوا نصارى، الحبشة كانوا نصارى يبنون الكنائس، فرأينا كنيسة مزخرفة ومزينة فيها تصاوير للمسيح وهو مصلوب بزعمهم، تصاوير للصالحين كما فعل قوم نوح. الشيطان ما مات، الذي زين لقوم نوح زين لمن بعدهم ولا يزال يزين. فبين صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من هذا الصنيع، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، ملعونون وهم شرار الخلق عند الله. في الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور فهم شرار الخلق، وهم يعتقدون أنهم من صلاح الخلق، وأن هذا محبة للصالحين، وأن هذا ترغيب في الخير، وأنهم شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فعلوا فعلا يبعدهم عن الله، وفعلوا فعلا يغري بالشرك ويغرر بالناس. نعم. المساجد يجب أن تكون خالية من القبور، خالية من الصور، تقام لذكر الله وللصلاة وعبادة الله وحده لا شريك له. هذه المساجد الله التي أمر ببنائها ونهى عن بناء المساجد على القبور، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، وأن من فعله يستحق اللعنة، وأنه من شرار الخلق عند الله. وما أكثر المساجد المبنية اليوم على القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نهوا عن ذلك قالوا أنتم لا تحبون الصالحين، أنتم لا تحبون الصالحين، ونحن لا نعبدهم، وإنما نتوسل بهم إلى الله، كما قال المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة الأولين، هي حجة هؤلاء. يكفي. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السؤال قد تكرر، ما حكم أن يطلب الإنسان من الميت الدعاء فيقول الميت ادعو الله لي بكذا؟
1: لا يجوز، هذا شرك، ولا يجوز، لا يجوز أن يطلب من الميت شيء، لأن الميت لا يقدر، وأنت طلبت منه شيء ما يقدر عليه لأنه انقطع عمله، فأنت تطلب منه ما لا يستطيعه. دعاء الغائب ودعاء الميت لا يجوز، طلب الدعاء منه لا يجوز، وهو نوع من الشرك، لأنك طلبت حاجة ممن لا يقدر عليها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز المشي عند القبور أو بينها وهو لابس من النعال إذا كان فيها مثل الممرات؟
1: نعم، إذا كان وقت الشمس، حرارة الشمس أو فيها شوك، فلا مانع أنه يلبس النعال في القبور، لكن يتوقع الوطأ على القبور، يمشي من بينها من خلالها. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: سمعنا مؤخرا بالسماح للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال: ما حكم ذلك؟
1: هذا غير صحيح، إنما سمح لهن بالصلاة في الروضة، سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط، وليته لم يسمح لهن بذلك، لكن عاد حصل، صلاة في الروضة فقط. نعم. من قال إنه مسموح لهن بالزيارة على القبور؟ هل رأيت النساء واقفات عند القبر؟ هذا زود في الكلام. سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط يوم من الأيام. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع الصبغ اليسير على نصيبة القبر ليعرفه أقرباؤه؟
1: لا، ما يصلح الصبغ والجص والألوان، ما تصلح. إذا أراد يعلم القبر يضع عليه حجر أو عود يركزه عليه علشان يعرفه، علامة ما يفهمها له، وليس فيها أصباغ. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصوروا فيها تلك التصاوير الحديث، نرى في بعض المساجد أنواعا من الكاميرات للتصوير لنقل المحاضرات وغير ذلك، فهل يدخل هذا في الحديث؟
1: هذه ما هي بثابتة، الكلام على صور ثابتة ومعلقة. هل ترون في المساجد صور ثابتة ومعلقة؟ لا، إنما هذه تصوير، هذا يسمى تصوير ولا يثبت، وإثمه على من فعله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل محل الجن ومساكنهم هي الأماكن النائية والقدرة؟ وهل كل الجن مسلمهم وكافرهم يسكنون هناك أم الكفار فقط؟
1: هل ما ندري عن تبي تأجرهم أنت مساكن؟ الجن يسكنون، والجن في على وجه الأرض يرونكم من حيث لا ترونهم. أما نقول إنهم يسكنون بكذا ويسكنون بكذا، هذا ما ندري. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل لفظ الشيطان إذا جاء في القرآن يراد به إبليس أو أحد من ذريته؟
1: الشيطان كل مارد من الجن، كل مارد من الجن يسمى شيطانا، ورئيسهم إبليس. هذا قال إبليس هو رئيسهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم الحديث، وبين قوله في هذا الحديث: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء؟
1: حتى يأتي أمر الله تبارك، يا أخي ما كملت الحديث، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهو الريح التي تأتي في آخر الزمان ويقبل الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك في بعض المساجد يضعون الصور التي فيها تعليم الوضوء، فهل يجوز وضع هذه الصور؟
1: لا، هذه من أعظم المنكرات. تعليم الوضوء ما هو بالصور، تعليم الوضوء بالعمل والكلام، الشرح والكلام والعمل. إذا بغيت تتعلم الوضوء توضأ كما كان الصحابة يعلمون الصحابة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضرون الماء ويتوضؤون، يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذا أردت تعلم أحد علمه بالعمل لا بالصورة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لعن الشيطان؟
1: وش الفائدة؟ هو ملعون بلي لعن، بل ورد إنه يفرح بهذا، يقول: أغضبت ابن آدم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم؟
1: ورد أن الشهداء، نعم الشهداء، الله أعلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: متى بدأت بدعة التقرب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: بعد القرون المفضلة، كل الفتن وكل البدع والشرور بعد انقضاء القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال فإن ثم من بعدهم تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويظهر فيهم السمن ويشهدون قبل أن يستشهدوا إلى آخر ما جاء في الحديث. حدثت الشرور بعد القرون المفضلة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وليلتها، هل الليلة هي قبل نهار الجمعة؟
1: قبل كل ليلة، كل يوم ليلته قبله، كل يوم ليلته قبله إلا يوم عرفة ليلته بعده، يوم عرفة ليلته بعده، أما سائر الأيام فليلته قبله، سبع ليال وثمانية أيام حسوما. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول خرج في المكتبات كتاب مطبوع متداول لأحد الأساتذة في العقيدة عن أويس القرني رحمه الله، والذي ورد حديثه في صحيح مسلم، ذكر فيه أن قصته خرافة وخيال ولا وجود لها، وإنما هي ضعيفة ولا تصح، فما توجيه فضيلتكم؟
1: الإنكار سهل، الإنكار من بغى ينكر، إنكار سهل، يقول لا صحة له ولا أثر له بدون تعب وبدون. أويس القرني ثابت، والرسول أخبر عنه وقال من أدركه فليطلب منه الدعاء، هذا شيء ثابت. إذا كان يكذب السلف ويكذب هذا شيء آخر، يعني التكذيب سهل. هل بحث؟ هل أورد الأسانيد وبين انتقادها؟ هل نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يشرع سجود التلاوة عند غروب الشمس وعند شروقها؟
1: نعم.
0: هل تشرع سجود التلاوة؟
1: ما في مانع، التلاوة ما في مانع، تذكر الله وتتلو القرآن ما في مانع، الصلاة فقط، الصلاة هي الممنوعة. وحتى اللي فايتته الصلاة أو ما يعني نام أو سهى يصلي متى أدرك ولو كان عند طلوع الشمس، ما يؤخر الصلاة، ما يؤخر الصلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، ما القضاء ما له وقت. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يلزم أن يكون القبر داخل حدود المسجد أم يدخل في ذلك ما كان حوله مما لا يكون في داخل حدوده من جهة تحريم الصلاة فيه؟
1: كل ما اتصل بالمسجد فلا يجوز، أما إذا كان مفصولا عن المسجد بشارع أو بممر أو بفضاء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان متصلا بالمسجد جداره جدار المسجد هذا لا يجوز، يكفي.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا.
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: عمدة التفسير
1: في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
3: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
5: مع الدرس 16 بعد 100.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير: تفسير سورة المطففين، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين

0: الناس لرب العالمين. روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. فالمراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قاضاهم.
1: نعم. قال الله جل وعلا: ويل للمطففين. وويل كلمة وعيد يتوعد الله جل وعلا بها من خالف أمره أو ارتكب النهي، فهي من ألفاظ الوعيد. ويل له أي ما ينتظره من العذاب. وتبعت كلمة ويل هنا أهل التطفيف، وهم الذين يطففون في الميزان ويأخذون ما كان لهم وافيا، ويبخلون على الناس في ما هو واجب لهم. فجمع هؤلاء كما قال أهل العلم بين الشح والبخل. الشح في طلبهم حقهم كاملا دون مسامحة، والبخل في عدم تأدية حق غيرهم. قال أهل العلم: الآية عامة، ليس المقصود فقط في الطعام أو الشراب، وإنما هي عامة، أي أن الإنسان متوعد بالويل هو العذاب في كل من طلب حقه كاملا وأنقص من حق الناس. والعبرة بعموم هذا الوعيد الوارد، لأن هذا أيضا تطفيف، سواء كان فيما يتعلق بالطعام وقوت الناس، أو كان أيضا ما يتعلق بحقوقهم الأخرى. فكل من طالب بحقه كاملا ومنع الحق الذي عليه فهو داخل في الوعيد في هذه الآية. الشريك مع شريكه، والزوج مع زوجه، أو الزوجة مع زوجها كذلك. فلا يجوز للزوج أن يطلب حقه كاملا من تأدية الحقوق التي على المرأة، ثم هو أيضا يقصر، فإن هذا من التطفيف في الميزان. وهذا يقع فيه كثير من الناس، في أنه يطالب بحقه كاملا من زوجه ولكنه يظلمها في حقها، وكذلك في حق الزوج على زوجه. فإن بعض النساء ربما تطلب حقها كاملا وهي مقصرة في حق زوجها، هذا أيضا من التطفيف، وهي متوعدة كذلك بالعذاب. وإنما الواجب على الإنسان أن يؤدي ما عليه من الواجب، وأن يطالب بما له من الحقوق، فإن عفا وسامح فله ذلك، ولكن ليس للإنسان أن يستوفي حقه كاملا ثم يظلم الآخرين في حقهم، أو يقصر في الواجب الذي عليهم. وهذا الويل أو هذا العذاب مرتبط بقضية فعل الواجب وترك المحرم، فمن لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم فعليه الويل، أما من ترك المستحب أو فعل المكروه فإنه لا يدخل في أمر العذاب. نعم.
0: ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكونوا هم في محل نصب. ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب.
1: يعني المعنى ما هو؟ بعضهم اعتبر الجملة كالوا هم أو وزنوا هم فإذا قلنا كالوهم كان هم هنا إذا لم نفردها لم نجعلها ضميرا منفصلا كانت في محل مفعول به أي كالوا هؤلاء، لكن إذا جعلناهم عائدة لمن كالوا فنقول كالوهم، هذا من باب التأكيد، يكون من باب التأكيد وليس من باب أنه في مقام المفعول به. واضح؟ نعم. يعني إما أن تكون الكلمة كالوهم فيكون كالوا هؤلاء، وإما أن يكون كالوا هم، هذا تأكيد للذين كالوا وتأكيد للذين وزن، نعم، لمن ظلم. نعم.
0: وقد أمر تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
1: ثم نعم. يعني هذا من الذنوب العظيمة وهو من الكبائر ومتوعد عليه بالعذاب، التطفيف في في في في المكيال أو الميزان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني أخذوا بالقحط، أخذوا بقلة الرزق. يعني ما فعل العباد هذا الأمر وظلموا، وكما هو حاصل للأسف في كثير من أهل التجارة، وهو أنه لا يعطيك الحق كاملا، يبخسك في حقك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله جل وعلا عنهم الرزق. هذا من أسباب العذاب ومن أسباب منع الله تبارك وتعالى الرزق، وهذا دليل على عدم التوكل، وهو علامة الظلم والبخل، وهو تقصير في أداء الواجب، وتقصير في أداء الواجب. فلا شك أن التطفيف في المكيال أو الميزان أمر منهي عنه. الله جل وعلا حذرنا، قال: ويل للمطففين، وأمر بتوفية المكيال والميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. نعم.
0: ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر، في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حاميا.
1: الظن هنا ألا يظن أولئك، الظن هنا بمعنى اليقين، فيأتي الظن بمعنى اليقين ويأتي الظن على بابه، وهنا بمعنى اليقين، فهم متيقنون بأنهم راجعون إلى ربهم وأنهم مبعوثون وأنهم محاسبون، ولكن غرتهم الدنيا وغرهم المال وأنفسهم الضعيفة فعصوا ربهم تبارك وتعالى.
0: وقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم.
1: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم، يخرجون من الأجداث سراعا، فيجدون ما فعلوا من عمل صالح أو ما فعلوا من عمل سيء، ومن ذلك ما يحصل منهم من التطفيف في المكيال أو الميزان أو الحقوق. نعم.
0: ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وروى الإمام أحمد عن المقدادي عن ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين. قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة. انفرد به أحمد.
1: يعني هذا من أهوال الموقف، أن أناسا تدنو منهم الشمس مقدار ميل، قال: لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة، فعلى حسب أعمالهم. هناك من الناس من هم تحت ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء لا يتعرضون لهذا الموقف، فهؤلاء في نعيم في ظل ظليل. وأناس لا، تحت الشمس، لكن بحسب أعمالهم، من كانت مخالفته يسيرة ربما كان إلى كعبيه هذا العرق، وبحسب مخالفته وبقدر أعماله السيئة قد يلجمه هذا العرق إلجاما، يعني يصل إلى أعلى وجهه فيلجمه حتى عن النفس. هذا لا شك أن هذا من الهول العظيم ومن العذاب الذي يسبق دخول الناس إلى الجنة أو النار. نعم.
0: وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة.

0: لا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم.
1: نعم. قال الله جل وعلا كلا، وكلا تأتي بمعنى الردع والزجر، تأتي بمعنى الردع والزجر، وهي خاصة بذلك عند سيبويه وليس لها عنده معنى آخر. وقال غيره من أهل اللغة أنها تأتي على معان، منها ما ذكر من الردع والزجر للعباد، وقد تأتي بمعنى جواب نعم، أو تأتي بمعنى ألا الاستفتاحية. وعلى كل حال فورودها هنا للردع والزجر، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الله جل وعلا بعد أن ذكر الوعيد على أمر التطفيف ذكر أن من يخالف في ذلك فإنه مكتوب عليه في اللوح المحفوظ بأمر لا يتغير ولا يتبدل أنه من أهل العذاب. إن كتاب الفجار لفي سجين أي أنه مكتوب عليهم، أي أنه مكتوب عليهم، وليس المراد أن الكتاب هو الذي في سجين، وإنما المراد أن من كتب عليهم هم في سجين، والسجين من السجن وهو الضيق، والمراد به جهنم العذاب الذي فيها، وهو أسفل ما يكون من الأرض، كما قال أهل العلم استدلالا بهذه الآية أن مكان النار هي في أسفل الأرض، هي في أسفل الأرض، لكن لا يعلم ذاك المكان على وجه التحديد. ثم قال الله جل وعلا وما أدراك ما سجين، هذا الاستفهام للتعظيم، أي أمرها عظيم وعذابها شديد، لأنها محل للعذاب وتوفية الحساب ممن قصر وخالف أو كفر وأشرك أو كذب، فإنما آله إلى هذه النار، إلى هذا العذاب. نعم.
0: والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإذا المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق، وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، قال هاهنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول كما قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقوله كتاب مرقوم ليس تفسيرا لقوله وما أدراك ما سجين، وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين، أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد. قاله محمد بن كعب القرضي، ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، أي إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله ويل بما أغنى عن إعادته، وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار، كما يقال ويل لفلان، وكما جاء في المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له.
1: كلمة ويل تدل على أن هذا الفعل متوعد عليه، إذا جاءت كلمة ويل فالفعل الذي توعدت عليه يدل أنه الكبائر. نعم.
0: ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره. قال الله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح، والأثيم في أقواله إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن خاصم فجر.
1: هذا فيه خطورة التكذيب بيوم الدين، وأن هذا أمر عظيم، لأن الإنسان إذا كذب بيوم الدين ترك العمل، وإذا أنكر البعث لم يتبع الرسالة. لذلك كان أمر تكذيب يوم الدين عظيم، كما أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأحداث العظيمة أيضا أمره عظيم على النفس، فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر وأنه مقبل على ربه وأن هناك جنة ونار وحساب وعذاب وصحائف وميزان وصراط، حثه ذلك على العمل، فإذا أنكر ذلك ترك الأعمال، لم يفعل الواجب ولا انتهى عن المناهي، لكن على العكس فعل المحرمات وترك الواجبات، فكان إنكار أمر الدين عظيم وخطير، وأثره على العبد أيضا عظيم. فهذه الآية فيها رد أيضا على منكري البعث أو من يؤولون أمر البعث بما يؤدي إلى إنكاره، كان يقولون المقصود بيوم الآخر هو رجوع علي رضي الله عنه مثلا، فيؤولونه بالرجعة، أو ينكرون أمر العذاب كما تقول الحلولية والاتحادية أن العذاب ما سمي عذابا إلا من عذوبته، أو نحو ذلك من التأويلات الفاسدة الكاسدة التي فيها إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وفيه إبطال وفيه فتح باب الإرجاع على مصراعيه للناس لترك الأعمال. فلا شك أن هذا من الفساد العريض. قف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب
5: المعلمين والمتعلمين. تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها، لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
6: مع الدرس 18
7: والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها، وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
5: مذاكرة العلم ومدارسة العلم أمر أساس لك يا طالب العلم. إذا أردت أن يتثبت أو أن يثبت هذا الحفظ وهذا العلم، لا بد من مذاكرته ومدارسته وتكرار ذلك مرارا وتكرارا. وهذا أمر مقرر في الشرع، ليس بدعا من القول، فكلام الشيخ مستقى من النصوص الشرعية ومقالات الأئمة والعلماء كما سيجد معنا. مما جاء في ذلك ويدل عليه وهو مقرر في الشرع المطهر ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ في الفتح: فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كلا منهما يقرأ على الآخر وهي موافقة لقوله يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد. فهمت هذا؟ وفي الصحيح عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقلت، عائشة تقول لفاطمة، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، أي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فسألتها فقالت: أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال: وإن في أول أهل بيتي لحاقا بي، تقول فاطمة فبكيت. فقال عليه الصلاة والسلام لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. والشاهد من هذا أن جبريل عليه الصلاة والسلام عارض القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفي العام الذي قبض فيه عارضه كم مرة؟ مرتين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدود الرجال من النعم، وعند مسلم من النعم بعقولها. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: التفصي الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا، أشد تفلتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد معلقا: إذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ فكيف بسائر العلوم؟ وفي موطن آخر من التمهيد قال: في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان أيا من كان ولو كان أحفظ إيش الحفاظ وأتقن المتقنين، إن لم يتعاهد ذلك ذهب. قال: لأن علمهم كان ذلك الوقت، يعني الصحابة في ذلك الوقت كان علمهم القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر، طبعا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا إلى آخره، كان خطابا لمن؟ للصحابة، والأمة داخلة في هذا الخطاب تبعا. قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة وغير العلوم، وخير العلوم ما ضبط أصله، خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وهذه المسألة مسألة مذاكرة العلم اعتنى بها العلماء حتى في تصنيفاتهم، فقل أن تجد مثلا في أصول علم الحديث إلا ويذكر في أنواعه نوعا، وهو يعني يعتنى بما نحن فيه من مدارسة معرفة آداب طالب الحديث، أليس كذلك؟ من أنواع علوم الحديث معرفة آداب طالب الحديث، ومما يذكره العلماء في الآداب مذاكرة العلم، مذاكرة العلم، بل إن بعض أهل العلم أفرد هذا العنوان بباب، كما فعل ذلك الإمام الحافظ الدارمي رحمه الله في مقدمة كتابه السنن، فهو بوب بابا قال: باب مذاكرة العلم، باب مذاكرة العلم. ومن المأثور في هذا الباب، أعني في باب المذاكرة، قول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم، أي ذهب العلم. تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم. أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، والحاكم في المستدرك وفي المعرفة، معرفة علوم الحديث، والبيهقي في المدخل، والخطيب في الجامع، وأيضا في شرف أصحاب الحديث، والرامه المزي في المحدث الفاصل من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه يحث على المذاكرة بقوله: تذاكروا الحديث. فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. وأيضا قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. ما معنى تهيج؟ أي يذكر الحديث، يذكر بعضه بعضا، يهيجه فيتذكر الإنسان ذلك. هذا الأثر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه، والحاكم في المستدرك وفي المعرفة، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الجامع وفي شرف أصحاب الحديث، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح أيضا. وثمة أثر فيه كلام من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. أخرجه الإمام الدارمي في السنن، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، وهو في المعرفة للحاكم، وهو عند الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث، من طريق أبي إسرائيل الملائي عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله. الإسناد فيه أبو إسرائيل صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه أيضا عطاء اختلط رحمه الله بأخره، وأبو إسرائيل لا يعرف أنه سمع منه قبل الاختلاط. وأخرجه الحاكم في المستدرك، ومن طريقه البياقي في المدخل، من طريق أبي يحيى الحماني عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال فذكره. هذا الحديث أو هذا الأثر من هذا الإسناد لا يصح. أغلق البياقي رحمه الله في المدخل قائلا: رفعه أبو عبد الله في كتاب المستدرك، يعني رفعه بدل أن يكون مقطوعا على القمة رفعه، أي رفع ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصد به أن ارتفع به فجعله موقوفا. قال: رفعه أبو عبد الله في كتاب المستدرك بهذا الإسناد إلى عبد الله، وهو غلط. إنما هو، يعني الصحيح الثابت، هو عن علقمة من قوله. كذلك رواه غيره بهذا الإسناد، وكذلك رواه الثوري وغيره عن الأعمش. مما جاء أيضا قول علقمة النخعي رحمه الله: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. أخرج هذا الأثر أبو خيثمة في العلم، والدارمي في السنن، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، والحاكم في المعرفة، والخطيب في الجامع، من طريق الأعمش عن إبراهيم به، وهو إسناد صحيح. وأخرجه الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث من طريق المغيرة عن إبراهيم به بنحوه. أيضا مما جاء في هذا الباب قول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن لنا كتبا، يقول الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، إن لنا كتبا نتعاهدها. ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. وقال الإمام آسف قول الإمام الحسن أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم بإسناد صحيح. القول الذي يلي قول الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم، أو إنما يذهب العلم النسيان. قال الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.

حتى ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة ولا يغفل عن ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم كنت قد حفظتها فأنسيتها، أو قال كتبتها فأضعتها، هل هذا يستحق أن تجلس إليه؟ قال أعرض عنه ولم يعلمه، لأن هذا مهمل لا يستحق أن يعلم، وأن تصرف الجهد والوقت فيما ذا في تعليمه وتفهيمه. ولا أدري لو طبق قول الإمام الحافظ الخطيب هذا أظن لم يبق إلا الخلة والندرة من الطلبة. وقال أيضا في موطن آخر من الفقيه والمتفقه، وينبغي أن يجعل أي طالب العلم أن يجعل لنفسه مقدارا كلما بلغه وقف وقفة، كلما بلغه وقف وقفة أياما لا يريد تعلما، كلما بلغ المقدار يقف أياما لا يريد ماذا؟ تعلما، فإن ذلك بمنزلة البنيان. ألا ترى أن من أراد أن يستجيد البناء، أن يكون البناء ماذا؟ جيدا، بناه أذرعا يسيرا قليلا قليلا، ما هو مباشرة يبنون البيت كله، يبنون القواعد ثم ينتظرون ثم هكذا ثم ينتظرون، أليس كذلك؟ أما ترون كيف يبنون البيوت وغير البيوت؟ ألا ترى أن من أراد أن يستجيد البناء بناه أذرعا يسيرا ثم تركه حتى يستقر ثم يبني فوقه، ولو بنى البناء كله في يوم واحد لم يكن بالذي يستجاد، وربما انهدم بسرعة، وإن بقي كان غير محكم، يعني إن لم ينهدم بقي لكنه ماذا؟ يتصدع كثيرا ويتخلخل كثيرا. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل لنفسه حدا كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه. هل تراجع؟ كثير من الطلبة ينزلون مثلا الدروس ويحضرون بعضا من الدروس، درس شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله العباد أو غيره من أهل العلم، ما حل الذي وقف يفتح في اليوم التالي أو الذي يليه، ما في أي مراجعة، لا في نهاية الأسبوع ولا في نهاية الشهر ولا في نهاية أسبوعين. هذا غلط، ثق تماما أنك لا تسير على سنن العلماء الذين ننقل عنهم ولا تسلك هذا المسلك، لذلك التحصيل ضعيف وقليل. جلس 4 سنوات 10 سنوات تخرج من دكتوراه كما دخل خرج، إن لم يكن أسوأ. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل نفسه حدا كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسه. فإذا اشتهى العلم بنشاط عاد إليه، وإن اشتهاه بغير نشاط لم يعرض له، فإنه قد لا يشتهي الإنسان. لما كان نظير لما كان نظير له يحب أن يعلو عليه ويرى من نفسه الاقتدار وليس له في الطبع نشاط، فلا يثبت ما يتعلمه قلبه. وإن اشتهر مع غير نشاط يكون فيه ثبت في قلبه، أو ثبت في قلبه ما يسمعه ويحفظه. فإن أكل يعني مع عدم النشاط وعدم القدرة والملال وعدم

0: مراجعة، إن أصر على نفسه فأكل هذا الذي لا يشتهي الأكل مثلا كالإنسان، فإن أكله على نفسه ضره ولم يستمر، يعني لم يستمر الانتفاع بما أكل من أكل أو أخذ من علم. قال وإن اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على جسمه، أي بان عليه النشاط. قد يأكل الإنسان المريض الطعام النافع لكن لا ينتفع لأن المعدة عليلة، أليس كذلك؟ فالمعدة بيت الداء كما يقال. قال انتهى كلامه. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فكم ممن ترك الاستنكار بعد الحفظ، كم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. أنت تحفظ ويأخذ منك ذلك الوقت لكنك لا تذاكر ولا تراجع، يتفلت منك، فإذا ما أردت أن ترجع تجد نفسك قد نسيت، فيأخذ زمنا طويلا في استرجاع الذي مضى، أليس كذلك؟ فإذا به يدور في فلاه في مكان واحد. ولو أخذ بنصيحة أهل العلم فجعل المقام مقام استذكار ومذاكرة ومراجعة للمحفوظ لأفاد واستفاد وأراح واستراح وحصل وقتا مباركا في ذلك، وارتقى وارتفع شيئا فشيئا. قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة في معرفة علوم الحديث، أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه، إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، من أقوى أسباب الإمتاع به، أي أن تستمتع بما حفظته، لأنك ماذا؟ ذاكرته. وقال العسكري رحمه الله في كتابه الحث على طلب العلم: الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، كذلك مما يحتاجه الحفظ. قال وطول المذاكرة، درس وطول إيه؟ المذاكرة. وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، قلت منفعة إيه؟ الدرس. وأختم ولكم أن تنظروا أن الأهم هو الفهم مع الإتقان والضبط لا الكثرة. الأمثلة في تراجم الأئمة كثيرة في هذا الباب حقيقة، لكن اخترت لكم من إمام معاصر ما ذكره وقاله عن نفسه شيخ شيوخنا العلامة الإمام الحضر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كما جاء في مقدمة الأضواء، أضواء البيان. اسمع ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ الأمين رحمه الله: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، لكنه لم يشفي ما في نفسي على ما تعودت، ما شفى ما في نفسه على ما تعود، ولم يروي لي ظمأي. وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل. وضح؟ يعني بقي شيء يحتاج أن يزيل عنه اللبس والإشكال. قال الشيخ: وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع. طبعا هو متأهل وفي حالة ماذا؟ تأهل. فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب، فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها. ما كان عندهم إنارة مثل هذه، يشعلون مثل هذا الحطب ونحو ذلك بعد المغرب، ما في مثل الآن، الليل كأنه نهار. قال: فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، طلاب العلم من يسهر في الطلب، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر. هذا مهم طبعا عنده: كلما مللت أو كسلت، يعني يتناول كلما مل أو كسل لينشط، والخادم بجواري يوقد الضوء، كلما خبى النور زاد. قال الشيخ: حتى انبثق الفجر، من الظهر حتى انبثق الفجر، وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار، ما هو بس إلى الفجر، إلى أن ارتفع النهار، ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره، يعني من الدروس السابقات، كغيره في الوضوح والفهم، فتركت المطالعة ونمت ساح بعد هذا العناء، وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم، اكتفاء بما حصلت أو حصلت عليه، واستراحة من عناء سهر البارحة. انتهى كلامه رحمه الله. رأيت هذا النشاط، ورأيت هذه الهمة، وتأملت هذا الحرص. لهذا قيل قديما: حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع.
1: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب المعلمين
2: والمتعلمين. تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
1: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها، لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن لخطبة لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله، والتي بعنوان: الزواج مصالحه ومعوقاته.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القائل في كتابه المبين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، حث على الزواج ورغب في تيسيره وتسهيله لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية والعواقب الحميدة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن في الزواج مصالح كثيرة وآثارًا جسيمة على الذكر والأنثى وعلى الفرد والمجتمع وفي الدنيا والآخرة. وقد أولى رب العالمين ذلك اهتمامًا كبيرًا، وحث عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأولى له بالغ الاهتمام. فمن ذلكم المصالح إعفاف المجتمع وإعفاف المتزوجين، ومما يبعد عن الوقوع في الحرام، وذلك أن الفاحشة إذا انتشرت قضت على الأسر وعلى المجتمعات. فمن رحمة الله تعالى بعباده ومن دقة أحكامه ورحمته بعباده أن شرع لهم الزواج ورغب فيه وأمر بتيسيره وتسهيله. يقول صلى الله عليه وسلم مبيناً آثار الزواج ومرغباً به: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن آثاره أيضاً حصول النسل الذي يكثر به عدد الأمة وتقوى به جماعتها. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن فوائده أيضا حصول التعاون بين الرجل والمرأة على مهمات الحياة، فالمرأة تجد في الرجل القوامة عليها بطلب الرزق لها والإنفاق عليها وتولي شؤونها التي لا تستطيع القيام بها بحكم أنوثتها وضعفها، والرجل في المرأة، والرجل يجد في المرأة ما يكفيه متاعب البيت وتربية الأطفال. وبالجملة، فليس المقصود بالزواج قضاء الشهوة فحسب، بل هو أسمى من ذلك، فهو علاقة مودة وأنس، علاقة تآلف بين القلوب، علاقة بناء للأسرة، بل بناء للمجتمع بأسره. إنه هدف جليل ومقصد نبيل. يقول تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أيها المسلمون، من أجل هذه المصالح وغيرها رغب الشرع في الزواج وحث على تيسيره وتسهيله، ونهى عن كل ما يقف في طريقه أو يعوق مسيرته أو يعكر صفوه. ولكن الناس بتصرفاتهم السيئة وبما تملي عليهم شياطين الإنس والجن وضعوا في طريق الزواج عراقيل ومعوقات كثيرة، حتى أصبح هذا من أصعب الأمور، بل هو من الأمور الصادة عن الزواج. فشددوا فشدد الله عليهم. ومن هذه المعوقات وهو أخطرها وهو ما يشكو منه كثير من الناس عقل النساء، أي منع المرأة من الزواج بكفئها لأسباب واهية، إما لطمع في كسبها الوظيفي أو لعادات وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان أو لأي سبب آخر، إما من قبل وليها أو لتدخل قصار النظر من النساء والسفهاء بحجج فاسدة واهية. ويوم يتولى مثل هؤلاء زمام أمر النساء تضيع المسؤولية وتهدر المصالح ويفسد الأمر. إنه يجب على ولي الأمر ولي المرأة الرشيد الحازم إذا اقتنع من صلاحية الخاطب ورضيته المخطوبة أن يقدم على التزويج، ولا يدع فرصة للعابثين والمفسدين، فكم ضاعت من المصالح بذلك. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، أي زوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي منع المرأة من التزويج بكفئها ثلاث جنايات: جناية الولي على نفسه بمعصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجناية على المرأة حيث منعها من كفئها وفوت عليها فرصة الزواج الذي هو عين مصلحتها، وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه. فليتق الله أولئك الذين تسلطوا على النساء الضعاف ووقفوا ضد تزويجهن، وأشد من ذلك من منعهن لمصالحه الخاصة طمعاً في أمورها المادية. ومن معوقات الزواج أيضاً رفع المهور وجعلها محلاً للمفاخرة والمتاجرة والمباهاة دون تفكير في عواقب ذلك، وهذا من التعنت والمشقة. وضخامة المهور مما يسبب كراهة الزوج لزوجته وتبرمه منها عند أدنى سبب، وأن سهولة المهر مما يسبب الوفاق والمحبة بين الزوجين ومما يوجد البركة في الزواج. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرشداً إلى ذلك: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغلوا في صدق النساء، أي في مهورهن، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت الأحاديث أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى في شبابكم وبناتكم، فكم من شاب أراد إعفاف نفسه فوقفت في وجهه هذه المباهات الغالية من المهور، وكم من شاب أثقلت كاهله من القروض والديون حتى أصبح أكثر راتبه يذهب للأقصاد. فيا عباد الله، ويا أيها الرجال العقلاء، ويا أهل ويا من بيده زمام الأمور، اتقوا الله تعالى واسعوا في تحقيق مصالح أبنائكم. ورب العالمين يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكل راع ومسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن سعادة المجتمع هي بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالتمسك بما كان عليه كتاب الله وبما كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أسباب السعادة، وترك ذلك من أكبر أسباب الشقاوة. وهذا ما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العباد أن يزنوا أعمالهم وأقوالهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا التقوى هي زمام أمورهم، ولا يرغبوا في الدنيا ولا يجعلوا الدنيا أكبر همهم، فإن من جعل الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شملا وضيع عليه دنياه وآخرته. وأما من جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه بين عينيه وجمع الله عليه شملا وأتته الدنيا وهي راغمة. فاتقوا الله يا عباد الله، وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحبه وترضاه، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.
3: كنتم تستمعون لخطبة لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله، والتي بعنوان: الزواج مصالحه ومعوقاته. ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دفن الميت أنه كان يقوم على قبره ويستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويقول ويأمر أصحابه بذلك، فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما أنه يجلس يقرأ على القبر فهذا أمر مبتدع ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القراءة على القبور مبتدعة، كل بدعة ضلالة. ولم يكن يلقن الميت بعد دفنه كما يفعله المبتدعة، وإنما أمر بتلقين الميت قبل خروج روحه، أمره أن يلقن كلمة التوحيد، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي المحتضرين، لأجل أن ينطق بها وتكون آخر كلامه، ليكون من أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالميت يستفيد قبل أن يموت، يستفيد بالتلقين وينطق، لكن إذا مات ما يستفيد ولا ينطق، ما يستفيد شيئا من التلقين. فالواجب الاقتصار على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما حديث التلقين بعد الدفن فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم فيه معروف أنه لم يثبت. لكن أهل الضلال ما يحرصون إلا على الأشياء التي لم تثبت، يحيونها وينشرونها فتنة، أما الأشياء الثابتة فلا يهتمون بها، ما يهتمون بالأشياء الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يهتمون بما لم يثبت من الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الضعيفة التي لا تصلح للاستدلال. هذه ينبشون عنها ويظهرونها وينشرونها، لأن الشيطان هو الذي يحثهم على ذلك. صلى الله العافية. ليتفقهوا